بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، نحب أن نقرأ على مسامعكم من فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية، مختومة ومصدقة بختم دار الإفتاء المصرية، وموجودة على صفحة الإنترنت الخاصة بدار الإفتاء المصرية. وهذه الفتوى تتعلق بجواز قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. فبعد أن ذكروا أحاديث صحيحة وثابتة في جواز ذلك، قالوا أيضا: وجاءت السنة بقراءة سورة ياسين على الموتى في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. قال القرطبي في التذكرة: وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره. قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور: وبالأول قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب، وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه، وبالتعميم في الحالتين قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر، وتبع هؤلاء الزركشي فقال: لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لا يبعد أنه يندب قراءتها في الموضعين، أي عند الميت في حال موته وكذلك عند قبره. ثم قالوا في هذه الفتوى: كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على الجنازة، وذلك لأن فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له. ثم قالوا: وبوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهذا أعم من أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها. فمن الأحاديث ما يدل على أنها تقرأ في صلاة الجنازة، ومنها ما يدل على أنها تقرأ عند الدفن أو بعده، كحديث ابن عمر السابق عند الطبراني وغيره، ومنها ما يدل بإطلاقه على كلا الأمرين. ثم ذكروا حديث أم شريك رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
رواه ابن ماجه. ثم تابعوا في الفتوى فقالوا: واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور، لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن العظيم أكبر رجاء وبركة. وقال القرطبي في التذكرة: وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين. قالوا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ قال: ولهذا استحب العلماء زيارة القبور، لأن القراءة تحفة الميت من زائره. انتهى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. انتهى ما نقلناه بحروفه عن فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية في جواز قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: بہت سارے لوگ اپنی صحت نو سہارا دین لئی دوائیاں تے نربر کر دے ہن۔ جے تہاڈے کول سرکاری ریایتی کارڈ ہے اتے فارمیسیوٹیکل بینیفٹ سکیم جس نو پی بی ایس کہا جاندہ ہے دے ادین پرسکرپشن ہے، تا تسی اپنی دوائی لئی ود تو ود $7.70 دا بھگتان کرو گے۔ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
6: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el Gobierno de Australia.

من ابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء من البلاء في نفسه أو ماله أو أحبابه، أصابه مرض مثلا وكان شديدا عليه، صعبا يتعبه، يجد مشقة شديدة من ذلك، فلا ييأس وليتذكر قول الله تعالى:

إليه راجعون. المؤمن إذا أصابته مصيبة يفعل كما قال الله تعالى، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وإلى الله مرجعنا، فنسلم لله تبارك وتعالى ونصبر ولا نعترض، والصابرون لهم الفوز بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما

ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله تعالى أن نكون راضين دائما، وأن نكون صابرين دائما، ومتوكلين على الله تبارك وتعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت أم سلمة راوية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما مات أبو سلمة قلت ذلك، فأخلفني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه، في ماله، في صحته، في عافيته، في ولده، ومن صبر فاز. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. رواه البزار.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

هَذَا نَذِيرٌ. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟
1: الله
0: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

ما إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

صوت الجالية منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم هويتكم.

0: منكم وإليكم. ثوان قليلة قد تفصل بين الأمان والخطر، حريق منزلي قد يبدأ دون إنذار، إلا إذا كان لديك جهاز إنذار الدخان سموك ألارم ويعمل. خدمات الإطفاء والإنقاذ في سيدني تدعو الجميع لا تنتظر حتى فوات الأوان. تأكد من وجود جهاز إنذار في منزلك، تأكد أنه يعمل، فقد يكون هو الفرق بين الحياة والموت. ومع اقتراب فصل الشتاء وازدياد استخدام أجهزة التدفئة داخل وخارج المنزل، ترتفع مخاطر الحرائق، وهنا تزداد أهمية الوقاية والمعرفة. ضيف حلقتنا اليوم رجل إطفاء أول، سينيور فايرفايتر، معنا اليوم في الاستوديو لينقل هذه الرسالة باللغة العربية إلى المستمعين، ويسلط الضوء على أهمية هذه الحملة وكيفية حماية منازلنا، ونتعرف على ضرورة تركيب وصيانة أجهزة الإنذار في المنازل وكيفية التصرف الصحيح عند وقوع الحريق، حيث إن الفروقات البسيطة قد تحدث فرقاً كبيراً في السلامة. أعزائنا المستمعين، نحن هلأ على وقت فصل الشتوية، وأكيد فصل الشتوية اليوم الواحد بيستعمل كتير إشياء بالبيت لحتى يدفي حاله ويدفي أفراد عائلته، سواء من دفايات على الكهرباء أو دفايات على الغاز، أو يمكن مثلاً مثل اير كونديشن أو شغلات كتيرة. هذا بيرتبط ارتباط مباشر بموضوع الحريق والنار. يسعدنا أنه نستضيف بالاستديو توني أبي عساف. توني أبي عساف من جهاز خدمة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز. توني أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا زين. Thank you very much for having me.
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي نحن وياكم أعزائي المستمعين عن الحملة اللي عم بتقوم فيها خدمة الإطفاء والإنقاذ Fire Rescue About Smoke Alarm. توني، اليوم حملة خدمات الإطفاء والإنقاذ الشتوية لهالعام مسمينا أنتو تحقق من جهاز إنذار الحريق لديك، يعني we talking about smoke alarm.
1: Yes.
0: وهذه حملة كتير حلوة وكتير جريئة. ليش هالتركيز القوي على هالحملة لهالسنة؟
1: التركيز قوي لأنه من 20 سنة طلع القانون، كفينا هلأ 20 سنة. القانون بيقول أنه كل بيت لازم يكون عنده سموك ألام على كل طابق، واحد سموك ألام مينيمم على كل طابق. ولحد هلأ عم نروح على بيوت عم نلاقي أنه نص البيوت ما عندهم سموك ألام شغال. يعني من عم نول بهالسنة اللي مرقت رحنا على 3500 حريق بقلب البيت، ولقينا انه نصهم، نص هالبيوت نص هالحريق ما كان عندهم سموك ألام شغال. بهالسنة اللي مرقت بعيدنا عنكم 30 شخص توفوا بهالدخان وبهالحريق، و 400 انجري جريح. يعني اذا في سموك ألام بقلب هالبيت بيوفر كتير عن.
0: طيب توني، ليش بتظن انه اليوم البيوت او الشخص ما عنده اهتمام انه يكون في عنده سموك ألام بالبيت؟
1: في كتير بيقولوا انه مثلا اللي زمان هون ولحد هلا كتر خير الله ما صار ما في حريق وما حيصير حريق. ما بيعرفوا بالسموك ألام، او بيقولوا انه السموك ألام ما نقله ولقاه، بس ما بتعرف اي ساعة بيجي مثلا ولد على البيت الدفاية حد منه، أو واحد بيكون عم يقلي شيء مثلا وبينسى إنه في شيء على النار، وبيروح مثلا على الفيسبوك أو بيروح بيلعب ورا أو بيروح على في كتير بيروح على الشبات بينسوا إنه عم يقلوا أو عم حاطين شيء على النار وبيبلش الحريقة. هيك بهذا سموك ألام مهم كتير تيوعينا تنحنا نعرف إنه في دخان بقلب البيت بيلفتنا نظرة إنه.
0: فإذا الحملة اليوم اللي عم بتقوم فيها فاير نيو ساوث وولز هو التركيز على أهمية وجود السموك ألام بالبيت. طيب هالحملة مين بتستهدف؟ حسب ما أنا شايف إنه بتحكي عربي وشكلك لبناني بالأصل، من وين أنت طوني؟
1: من الشمال.
0: من الشمال،
1: يعني نعشاش من الشمال.
0: نعشاش بشمال.
1: نعم.
0: طيب إنه أنا شايف هالحملة تستهدف هي المجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا. طيب شو هي التحديات اللي عم بتواجهوها، وكيف نحن كإذاعة أو كمجتمع بنقدر نساعد لحتى نوصل هالرسالة؟
1: في كتير ما بيوصلون المسج. بنشكرك كتير إنه في هالبرنامج تنقدر نوصل لهالناس يلي ما بيوصلون هالمسج أو ما بيقدروا يحكوا إنجليزي مثلا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بقى بنشكركم كتير. كثرة الحريق بسيدني صارت بقلب الكانتبري بانكستاون إيريا. بقى عم نجرب نوصل للناس ونوصل للعالم كلهم ليقدروا يعرفوا، لأن الحريق ما بيقول لك أنت كبير أو صغير أو من أي ضيعة أو من أي بلد. الحريق ما فرقني معه بس، ونحن كمان ما فرقني معنا، بدنا المسج يوصل للكل.
0: أوكي.
1: يعني مهم كتير أنه نبعت هالمسج لأيفريوني.
0: طيب، هلا أنت ذكرت أنه بكانتربيري بانكستاون، يعني هل حملي هيدي الكامبين اللي عاملينها فقط بمنطقة كانتربيري بانكستاون ولا بكل المناطق؟
1: عملينا بنيو ساوث ويلز كله.
0: كله ياتو.
1: بكل نيو ساوث ويلز، بس في مناطق بتصير حريق ما بيصير كتير، وفي مناطق في كتير حريق. حسب، مثلاً في ناس بيحبوا يطبخوا بالزيت، في ناس بيحبوا يطبخوا برا أو جوا، يعني حسب على الكولتشر، حسب على كيف بيطبخوا. في ناس بيعوزوا اير كونديشن، في ناس بيعوزوا غاز هيت هيت استوف على الغاز وهيت على الغاز، كل واحد شكل. ما بنعرف ليش بقلب كانتربري بانكستاون هو أكتر شيء، بس بنحب نعمل.
0: يعني بفهم منك كمان طوني انه اليوم مش بس انه ضباط من خدمات الانقاذ والاطفاء بيحكوا عربي، حيكون في ضباط وحيكون في فولنتيز بيحكوا لغات تانية كمان، حيكونوا بكافة نيو ساوث وولز عم يشتغلوا على هالحملة هاي الكامبين.
1: طبعا، لأنه في مش بس بيحكوا عربي بقلب نيو ساوث وولز، في بيحكوا مثلا تشاينيز، بيحكوا إيطاليان، فيتناميز، وفي بيشتغلوا معنا. هلا أنا بحكي عربي بيشتغل مع فاير ريسكيو، وفي مثلا بيحكوا فيتناميز بيروحوا على مثلا كبراماتا.
0: أيوة.
1: وبيحكوا غريك أو إيطاليان وبيروحوا يقدروا يوصلوا هالمسج للكل.
0: طيب طوني، نحن بنعرف انه وظيفة اجهزة انذار الحريق قديش مهم انه الواحد يكون متأكد بالبيت انه السموك ألارم عنده شغال.
1: هو مهم كتير. مهم كتير. تقلك ليه؟ لانه بس نكون نايمين، بس انه بس نفوت على النوم، انه بس نكون نايمين عنا نص ليل، يعني عم نبصر بنومنا، بني آدم ناتشرلي ما بيعود يقدر يشم. بيخسر كل القدرة يقدر يشم. بقى مندل نقدر نسمع. بقى نحن ونايمين إذا في دخان بقلب هالبيت ما حنشم شيء، عشان هيك السموك ألارم هو بيوعينا، بيصوت صحيح مزعج شوي بس بيوعينا، بنقدر بيعطينا وقت تنوعة تنشوف إيش فيه. إذا في حريق بقلب البيت ناخد هالولاد، ناخد هالعائلة ونطلع لبرا. يعني إذا ما فينا نشم شيء بالعقليلي فينا نسمع الألام. عشان هيك مهم كتير.
0: طيب، وأنا شايف اليوم أنت جاي ومعك سموك ألام.
1: نعم.
0: شو الهدف منه للسموك ألام اليوم جايبته معك؟
1: جبته معي لأنه تقدر شوف فيك، ما بعرف إذا عنا فيديو، بس إذا منحطه على الفيسبوك تشوف فيكم أنه هين كتير. واحد يركبه كل شهر يعمل له مثلا فاكيوم، هو بيكون صحيح على السطح، على السيلينج بيعملوا له فاكيوم. اذا في مثلا غبره بقلبه او ليتل انسكس الكرتاي اللي بيكون كل هذا بننظفه. وفي له زر، كل سموك ألارم له زر بيقولوا له تيست باتن تا واحد يفحصه كل شهر. احسن شيء اذا واحد فحص الزر، بيعمل فحص له، بيعمله تيست وبيعرف انه عم يشتغل السموك ألارم.
0: اوكي.
1: ايه، بس لازم نفحصه كل شهر.
0: ايوه. كمان توني، لا شك انه اجهزة انذار الحريق المنزلية يعني ساهمت وتساهم كثير في انقاذ الكثير من الارواح. كيف ومتى مطلوب انه الواحد يعمل له صيانة؟ يعني يا ريت بتخبرنا وبتقلنا للمستمعين ايمتى كل قديش الواحد مطلوب يعمل له صيانة.
1: السموك ألارم كل شهر. كل شهر حسب سات البدكون انت الناس سات الهني بدهم، بس انه نحن بنقول انه كل شهر واحد بيفحص السموك ألارم. مثل ما قلت لك بيجيبوا فاكيوم كلينر مثل ما عم بيعملوا الأرض بيشيلوا الهيد عن الفاكيوم كلينر الراس تبع الفاكيوم كلينر وبيطولوا هيك لفوق وبيشيلوا الغبرة داير من دور وبيفقسوا الزر بعدين
0: أوكي.
1: بس يكون شغال الألام معناتها خلص تاني شهر تالت شهر وبيت مبهى يعني لا.
0: طيب من خلال خبرتكم طوني هلأ أنت ذكرت أول ما بلشنا أنه 3500 حريق كان يعني صار معكم وما كان في سموك ألام بالبيوت، هل من خلال خبرتكم تبين عنكم أنه بعض الحرائق اللي أنتوا فتوا عليها كان فيها سموك ألام؟ للأسف كان سموك ألام مثلا ما عم بيشتغل.
1: Yeah, هلا إذا سموك ألام بقلب هالحريقة إذا احترق ما حنعرف إذا كان شغال أو لا. بس في كتير منروح لعندهم ما منلاقي سموك ألام بقلب البيت. مثلا الحريقة بتكون على الواتة بيبين إذا كان في سموك ألام من فوق. بيبين علينا أنه بنص هالبيوت ما فيهم سموك ألام.
0: ماذا يمكن أن يفعل الناس للتأكد أن لديهم جهاز إنذار يعمل في المنزل؟ هل يمكنهم الاتصال بجهة معينة؟ يعني كيف الناس بتقدر تتأكد أنه أنا عندي سموك ألام بس هذا السموك ألام شغال وهذا السموك ألام ماشي حاله أنه مينتيند؟ هل بيقدروا بيتصلوا بحدا؟ حدا بيقدر بيساعدهم؟
1: yeah,
0: ولا
1: نعم.
0: أنه شو بدهم يعملوا؟
1: yeah, سؤال منيح وهين كتير. إذا واحد بروح مثلا على الجوجل بيحط what's the closest أي شو أقرب fire station بيرن على الفاير ستيشن بيقول لهم أنا ماني متأكد كيف بدي أفحص هالسموك ألام أو ماني متأكد إذا شغال سموك ألام فيكن تجوا لعنده. بيعملوا موعد مع الفاير بريجيد تجي هالفاير تراك لعندهم منحط نفحص السموك ألام إذا عندهم سموك ألام نفحصه إذا البطارية ما نشغله منغير البطارية إذا السموك ألام ما نشغل منحط لكم سموك ألام brand new سموك ألام
0: حلو.
1: وإذا في أوضة تاني كمان إذا نجي لعندكم ومنشوف إنه بتاني أوضة لازم يكون فيها سموك ألام بيكون أحسن لكم. إذا فيها سموك ألام وما في منحط لكم سموك ألام وأحسن شيء بكل هذا كله بلاش.
0: for free.
1: كله free.
0: حلو.
1: كله بلاش يعني السيرفيس والسموك ألام والبطاريات كله بلاش. ما تقولوا إنه بدنا ندفع شيء ما في زبوطة ما في دفع ما في أي شيء هاي كله بلاش ونحن منشكركم ونحن منحمل
0: هذا. that's excellent. ممتاز.
1: all free. yep.
0: وأي حدا بيقدر بيتصل من وين مكان بيقدر بيتصل بأي منطقة ضمن هالمناطق اللي هي على مثل ما عم تحكي على الإطفائية.
1: نعم.
0: نحن بنسميها الإطفائية.
1: إطفائية. yes. yep.
0: بيتصلوا بيقولوا لهم إنه السموك ألام منه عندي شغال أو بدي إياكم تجوا تعملوا فحص بيجوا for free.
1: 100% بيتعملوا موعد بتقولوا أي أنتوا بتشوفوا أي وقت أنتوا بتكونوا فاضيين. نحن بنجي لعندكم بهالوقت.
0: حلو.
1: yep.
0: طيب هلأ طوني نحن على أبواب الشتوية.
1: yes.
0: ومثل ما حكينا بالبداية أنه بالشتوية الواحد بده يدفي حاله بده عرفت كيف ويكثر استعمال اليوم.
1: نعم.
0: يعني الشغلات اللي فيها نار يعني خاصة شوي وحريق وحطب وغاز وكهرباء وكذا وهيك شيء.
1: نعم.
0: شو هي الأشياء اللي يمكن أنه الناس تقوم فيها للحفاظ على سلامتها؟
1: yeah.
0: يعني شو مطلوب من الناس أنه يعملوا بهالمناسبة هاي أو بهالفصل هذا لحتى يحافظوا على their safety؟
1: yeah. so, في كم شغلة. أول شيء هلأ حكينا على السموك ألام. next تاني شغلة منقول keep looking when cooking. هيدي منقولها بالإنجليزي.
0: فتح عيونك وأنت عم تطبخ.
1: نعم.
0: حلو.
1: ما تنسوا أنه في شيء على النار. ما تلتهيوا باللولاد أو تنسوا وتروحوا على السوق مثلا. لأنه بهالبيوت يلي منروح عليها نص الحرائق بتبلش بقلب بقلب المطبخ. فلازم نضل ننتبه إنه عشا عم نطبخ بقلب المطبخ.
0: نعم.
1: تاني شيء منضل نحن كمان بالإنجليزي منقول keep one meter away from the heater. يعني عن الدفاية. بعده عن الدفاية. لأنه الحريقة بتبلش بالهب الهيت. ولأنه إذا منقرب مثلا في كتير بدو نشفوا تيابون.
0: نعم.
1: أو بردانين كتير. أو حرام بيقربوا كتير على الهيتا. هالهب. بيبلش الحريق. بندل بعيد عن الهيتا. كمان إذا واحد عم بدو يطبخ واللي عم بيطبخ فيه مثلا على الفحم إذا هالفحم طابع لبرا لازم يدل برا، خلوه برا. ما تفوتوا الفحم لجوا، ما تفو إذا شيء لازم يدل برا ما تفوتوا لجوا أبدا، خلوه برا. هو هاي الديزاين تبعه تيدل برا، خلوه. تاني شيء don't overload power boards. يعني الفيش الكهرباء يلي هل فيها أربعة أو خمسة أو ستة ما تحطوا فيها عشرة أو 12، تحطوا كمان تعملوا الدبل أدابتا على دبل أدابتا يعني فوق من بعضهم، لأنه هي الديزاين تبعها يضل تحمل مثلا اثنين حطوا بس اثنين، ديزاين تبعها يحطوا أربعة حطوا أربعة، ما تحطوا عشرة وعشرين وحدة كفرد بريز، لأنه بيصير هب كتير ما بدعوا تحمل، هي بيصير حريق.
0: حلو.
1: ولا في كتير هلأ كمان عندهم سكوترز وإلكتريك بايكس على كهرباء، بسكليت على الكهرباء، بدهم يعملوا شارجوا البطاريات.
0: شارجة
1: البطاريات التشارجة يلي بيجي مع البسكليت، عوزوا هالتشارجة. ما تروحوا تشتروا تشارجة
0: شيب مثلا
1: شيب وان من كار مطرح، لأنه الديزاين تبعه يمكن ما يشتغل على هالبايك، يمكن يشتغل أول مرة أو تاني مرة بس معقول كتير ما يشتغل. بانتبهوا كتير تشارجة لازم تكون تشتغل مع هالبايك. وإذا فيكن تركبوا فاير اكستينغويشر وفاير بلانكت بقلب البيت بيكون منيح، يعني إذا الحريق بيكون صغير دغري أنتو يعني بتطفوا هالحريقة ما بيقعد في أي problem.
0: طيب وهذا الفاير ستيشن بتساعد فيه هذا إنه الفاير بلانكت، ولا هو بده يجيبه طفيت الحريق؟
1: لا نحن ما عنا فاير، نحن عنا سموك ألام كله بلاش بنعمل كل سموك ألام، بس الفاير اكستينغويشر مثلا حقق $20 أو $30. الفاير بلانكت كمان هي ذات الشيء، يعني كرمال $50 أو $60 دولار ما نشي، فيك تجيبه من كامبينج شوب، في كتير أنواع.
0: في شغلتين ذكرتني فيهم لما أنت عم تحكي طوني، اللي هي إنه بالنسبة للفيشي الأدابتر، نحن بلبنان بنسميها كنا سراء،
1: سراء
0: إنه يحط سراء على سراء. هذا قصدك أنتم ما تحمل أكتر من هيك؟
1: السراء بيحمل اثنين، ما تحط على سراء وسراء وسراء تيحمل خمسين واحدة، عرفت كيف؟ يعني
0: كمان ذكرتني بشغلتين بالنسبة لموضوع البطاريات. إنه اللي عم بيشرج البطارية لنقول كمان أحيانا اللي هن بيشتغلوا اللي عندهم خشب وعندهم مكانات أحيانا بيكون عنده بالجراج مثلا الدريل بيكون عم بيشرج البطارية حتى بالجراج أوفر نايت بيكون كمان هيدي أحيانا مطلوب ينتبه لها ولا شو؟
1: هي كمان لازم ما يحطها أوفر نايت. إذا في واحد بنهار يحطها كلها بدأ ساعة أو ساعتين مثلا أكتر شيء، ما يحطها أوفر نايت، لأنه كمان الشارجة هي بيطلع شوية هب منها بيطلع هيت، أفضل يعملها بالنهار.
0: كنت عم بتقلي هلأ بالمنطقة على الهواء أنه حتى اليوم مثلا التليفون لما عم بتشارجه في ناس بتحطه كمان أحيانا، وشفنا هيدي بعض الشغلات على السوشيال ميديا أنه البطارية فقعت. هيدا بسبب أنه وقت اللي عم بيوصل على المية أنه فول تشارج عم بيتركه على تشارجة. هيدا شو هيدا؟
1: هلأ إذا واحد حسب على تشارجة في تشارجز بس تحطهم بقلب التليفون أو بس تحطهم بقلب مثلا البطاريات تبع الإلكتريك بايك، في منهم بيطفوا وحدهم بس يوصلوا للمية، هني بيطفوا وحدهم وبيخلوا البطارية على المية وما بيعود في كهرباء لهم. وفي منهم الشيب وان رخاص، هودي واحد بيجيبون عن الإي باي ومثلا ما بيعودوا يطفوا، بيضلوا عم يعطوا كهرباء لهالبطارية تا واحد يجي يطفيها من الكهرباء هو. بقى هيدي كمان بيطلع هب منها، عشان هيك لازم واحد يشتري وحدة أو ينتبه إنه الشارجة يلي معه إياها تنتفي وحدة. بس تصير المية هي بتعرف إنه صارت البطارية على المية بتتفي وحدة.
0: طيب توني آخر سؤال لليوم، إنه إذا كان صار حريق بالبيت شو الواحد مطلوب يعمل؟
1: أوكي الحريق لأنه نص الحريق بيصير بقلب الكيتشن، منقول بنعتبر انه واحد عم يقلي حتى انه الحريق من القلي من الزيت. اذا طلع الحريق وسببه هو الزيت، اصحى واحد يحط مي على الزيت، لانه يعني بيصير اكسبلوجن.
0: بيكبر بصير في مثل انفجار، يعني
1: انفجار يعني بصير، يعني الكيتشن اذا ما حيحترق بصير ساعتها بده يحترق
0: لما بده يحط المي على الزيت المغلي
1: على المغلي. اذا زيت بس حتحطوا المي مع الزيت، تعرفوا إنه المي والزيت ما بيخلطوا مع بعضهم. تاني شيء إذا صار حريق وما قدرتوا تفيتوا الحريقة، إذا كبرت شوي وما فيكن أو ما بتقدروا معلش طلعوا من هالبيت، خذوا الأولاد، خذوا الكبار، خذوا العيلة كلها وطلعوا من هالبيت، سكروا هالبواب وراكن إذا فيكن وطلعوا لبرا. وأهم شيء أهم شيء بليز ما ترجعوا تفوتوا على البيت any reason. أيوة. حيلا سبب ما تجعل ما تقولوا تليفوني جوا أو لبسيني جوا أو كذا، اصحى تفوتوا لجوا، طلعوا لبرا، سكروا هالبواب ورنوا ل 000 يعني 000 ونحن بنجي، نحن عنا العدي كله منفوت ومنعمل بدنا إياه، بس اصحى تفوتوا لجوا بس تطلعوا لبرا.
0: طوني أنا بدي أتشكرك كتير على وقتك وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبتمنى إن شاء الله تعالى يكون لنا لقاءات تانية لحتى نحكي أكتر عن هالمواضيع اللي هي بتهم الجالي يسمعوها، خاصة اللي هن كبار بالعمر أكتر، وغالبا اللي بيكونوا بالبيوت، يعني غالبا بيكونوا بالبيوت هن إذا صار ما صار ما صار شو يعملوا. فشكرا لك طوني.
1: بشكرك كتير زياد، وسلم ألف دياتك إنه أعطيتنا هالمجال لنقدر نوصل لهالمسج، نوصل هالمسج للناس يلي ما بيقدر يوصلوا هالمسج.
0: خلي لي إياك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي سلطنا فيها الضوء على أهمية الوقاية ودور أجهزة إنذار الدخان في حماية أسرنا ومنازلنا. نشكر ضيفنا طوني أبي عساف على مشاركته القيمة وعلى الرسالة الهامة التي نقلها إلى مجتمعنا باللغة العربية. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد أضافت لكم معرفة مهمة تساهم في تعزيز سلامتكم وسلامة من تحبون. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة نواصل فيها تناول مواضيع تتعلق بالسلامة العامة والوقاية من الحرائق في المنازل وغيرها. دمتم بأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.

جبل الرحمة هو جبل كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وصعد عليه على الصخرات المفترشات، أي الصخرات الكبار. وهذا الجبل يقع ضمن حدود أرض عرفة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الموضع. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أعلى جبل الرحمة كما اعتاد على ذلك بعض الناس. فجبل الرحمة مكان مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بيت الله إلا مرة واحدة. نعم، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ولكن حج حجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، أي باقتراب أجله، وأطلع على ذلك صحابته، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتراب انقطاع عرق الأبهر، وهو عرق في القلب. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن انقطاعه صار قريبا، وذلك بعدما أعطيت له شاة مسمومة، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الذراع في فمه ونطقت تلك الشاة، أي نطق لحمها، وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. ولكن نزل شيء من أثر ذلك في ريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجوف، فكان هذا سبباً في انقطاع أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العرق. ومما يدلنا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أي اقتراب أجله، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل حين ودعه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أرسله إلى اليمن. وكان معاذ راكباً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفاً، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عامك هذا، لعلك أن تمر بقبري أو بمسجدي. فبكى معاذ لوداع الرسول صلى الله عليه وسلم له، وما أصعبه من موقف يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم صحابته بالحلال والحرام كما أخبر بذلك هو عنه، فإن معاذ بن جبل هو أعلمهم بالحلال والحرام، مع أنه كان شابا، وكان هذا الرجل مجتهدا واسع العلم. يودعه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات يبكي لها القلب قبل العين: لعلك ألا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر بقبري أو بمسجدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فإن كنت بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسافة، ولكن كنت متقيا، فأنت منه قريب معنا. وأما إن كنت غير متق فأنت عنه بعيد حتى لو جاورته بالمكان. وهذا المعنى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت به قلب معاذ. معاذ بن جبل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجتهد، ما أصعبه من موقف. تخيل نفسك مكان معاذ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أن هذا اللقاء هو آخر لقاء يكون بينكم. على أرض عرفة، على جبل الرحمة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، وهي خطبة مشهورة: يا أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. يا أيها الناس، إن دماءكم عليكم حرام، وأموالكم عليكم حرام، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور في خطبة الوداع، منها أنه حرم عليهم أموالهم ودماءهم. قال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شهر حرام في يوم مبارك،
في شهر هو شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معناه يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل المؤمن ذنب عظيم كبير يشبه الكفر وليس كفرا على التحديد. لا ترجعوا بعدي كفارا أي تشبهون الكفار بضرب بعضكم بعضا والقتال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا أن نتآخى وأن نتوحد وأن نجتمع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته في يوم الاثنين أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار بينه وبين الصحابة، فرآهم مجتمعين خلف أبي بكر يصلون صلاة الفجر، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار بعض العلماء إلى أن سبب فرح الرسول عليه الصلاة والسلام هو رؤيته لأمته مجتمعين في وقت ينام فيه الناس عادة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ومن جملة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة لأهله، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ونزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بأرض عرفة آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تبارك وتعالى دين الإسلام لنا دينا ولم يرتض دينا غيره لنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليست هذه الآية آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى اليوم أكملت لكم دينكم أي أتممت لكم قواعد الدين، وذلك لأنه نزل بعد هذه الآية بعض الآيات القرآنية وبعض الأحكام. وشهد ذلك المشهد الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض عرفة عدد كبير من الصحابة والمسلمين، عشرات الآلاف، بل قال بعضهم بلغ عددهم 114,000 يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه ويتعلمون منه، يفرحون برؤية هذا الجمال الباهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أحكاما كثيرة في أرض عرفة. وأما عن سبب تسمية ذلك المكان بعرفة فيروى أن إبراهيم عليه السلام لما علمه جبريل أحكام الحج كان إبراهيم في ذلك المكان، فقال له جبريل: عرفت؟ فقال إبراهيم: عرفت. وأرض عرفة حصل فيها أمور كثيرة، منها اجتماع آدم عليه السلام بحواء زوجته عليه السلام، وذلك لأنهما لما نزلا من الجنة إلى الأرض نزل كل منهما في مكان مختلف، ثم التقيا في أرض عرفة. أرض عرفة أرض مباركة، وعرفة كلها موقف كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ويسن صومه، ويكفر الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذنوب الكثيرة على المذنبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في أرض عرفة دعاء عظيما، وأخبر أن خير الدعاء دعاء عرفة. في أرض عرفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي الصخرات المفترشات في جبل الرحمة، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله تعالى: قدم العلم على العمل، وذلك لأن أفضل الأعمال معرفة الله، ويتبع ذلك معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الإيمان والإسلام معرفة الله ومعرفة رسوله محمد، فمن عرف الله كما يجب وآمن برسوله محمد فهو مؤمن مسلم، فإن مات على هذا الحال مع تجنب الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية فهو لا بد أن يدخل جنة الله مهما كان عليه من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء الذنوب كلها لمن مات مسلما. أما من لم يعرف الله كما يجب فلا ينفعه شيء من الأعمال، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، لا ينفعه شيء مهما كان محسنا للناس، رحيما عطوفا شفوقا على الفقراء والأيتام والأرامل، لا ينفعه عمله. فمعرفة الله هو اعتقاد أن الله موجود وجودا لم يسبقه العدم، كان قبل كل شيء موجودا وجودا لا ابتداء له، كان قبل الفراغ الذي بين الأرض والسماء وبين كل سماء وسماء وبين السماوات السبع والكرسي والفراغ الذي بين الكرسي والعرش، وفوق العرش يوجد فراغ مكان، وكان الله قبل النور والظلام وقبل الروح، قبل كل هذا كان الله موجودا. الله الذي خلق الجسم الكثيف والجسم اللطيف لا يكون جسما، لو كان جسما ما خلق الجسم، فمن يعتقد أن الله جسم فلم يعرفه وليس مسلما. هذا أمر يدل عليه العقل، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم، والقرآن الكريم يدل على ذلك، قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها أن الله ليس كشيء من الأشياء، ليس كالعالم الكثيف ولا كالعالم اللطيف، ولا هو متصف بصفة من صفات الجسم. الجسم له صفات: لون وحركة وسكون والاتصال بشيء والانفصال والتحول من صفة إلى صفة، فالله تعالى منزه عن هذا كله. ثم إن العالم ناطق وصامت، الله تعالى لا يقال له ناطق، يقال متكلم. ثم إنه متكلم بكلام ليس ككلام الخلق، الخلق كلامهم صوت وحروف ولغات، فليس الله متكلما بالصوت والحروف. القرآن الكريم يقال له كلام الله، ليس لأن الله قرأه بالحرف والصوت كما نحن نقرأه بالحرف والصوت، إنما يقال له كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ليس الله قرأه على جبريل ثم قرأه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم الأمر أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ فقرأه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى القرآن كلام الله. فمن يعتقد أن الله يتكلم بالحرف والصوت فقد شبه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر. والتحيز في المكان والجهات من صفات الخلق، فالله منزه عن التحيز في المكان والجهات. الخلق قسم منهم متحيزون في الفراغ كالنجوم والشمس والقمر، وقسم متحيزون في السماوات السبع وقسم في الأرض، الله تعالى لا يجوز أن يكون متحيزا كخلقه في مكان وجهة، لا يقال إنه موجود في العرش، ولا يقال إنه موجود في السماء، ولا يقال إنه موجود في كل مكان، إنما يقال الله موجود بلا مكان. هذا العلم هو علم أهل السنة والجماعة الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر ذلك إلى يومنا هذا. هذا ليس شيئا جديدا، إلا أن الناس منذ عشرات من السنين تركوا علم أهل السنة، تركوا علم الدين، تركوا تعلمه كما يجب، وأقبلوا على علوم الدنيا، صاروا يتسابقون في علوم الدنيا في تحصيلها، حتى صار كثير من الناس يعتقدون أن الله قاعد على العرش، وأنه يتكلم بالحرف والصوت، وأنه يتحرك يطلع بذاته وينزل بذاته. أما قبل عشرات من السنين كان الناس يهتمون بعلم الدين ويتسابقون فيه، فعليكم أيها الأحبة بمجالس علم الدين عند أهل الحق الثقات، فإنها نور ونجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يجعلنا من المتفقهين في الدين، وأن يكرمنا برؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أنتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1.

0: On the day of the Mawlid, people recite Quran, praise Allah, send salutations to the Prophet, peace be upon him, and share the amazing details about his birth and life, donate to charity, and do many other good deeds. Some scholars would even use this gathering to teach people more about Islam and guide them toward the right path. There is huge benefit in participating in the Mawlid, so do not miss out on this year's Mawlid celebrations.
1: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب مكة المكرمة نحب المدينة المنورة نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نحبه ونحب ما يقول نحب ما يفعل نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر أفديه بنفسي ومالي وأهلي حياتي كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم

توسلي عند كل زيارة، وها أنا اليوم أعلنها جهارا بغير نهجك يا سيدي. لا

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. ما هي أهمية مضيق باب المندب الذي تهدد إيران بإغلاقه؟ يشكل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعاد إلى واجهة الاهتمام بعد تهديدات إيرانية باحتمال تفعيل جبهات جديدة من بينها المضيق، ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة. وتزداد أهمية هذا التهديد في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات أثرت في إمدادات الطاقة العالمية. ويقع باب المندب بين اليمن من الجانب العربي وجيبوتي وأريتريا من الجانب الأفريقي، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويبلغ طوله نحو 115 كيلومترا وعرضه 36 كيلومترا، ويعد البوابة الرئيسية لحركة السفن المتجهة إلى قناة السويس. ويمر عبر ممر البحر الأحمر نحو ربع حركة الملاحة البحرية العالمية، في حين يعبر باب المندب يوميا قرابة 5 ملايين برميل من النفط، إضافة إلى 8% من الشحنات العالمية للغاز الطبيعي المسال، ما يجعله شريانا حيويا لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية. وبعد تعطل حركة النقل عبر مضيق هرمز، ازداد الاعتماد على باب المندب، ولا سيما من قبل المملكة العربية السعودية التي تستخدمه لتصدير النفط من ميناء ينبع عبر خط الأنابيب الذي يربط الحقول الشرقية بساحل البحر الأحمر. ويحذر خبراء من أن إغلاق باب المندب سيؤدي إلى تعطيل نحو 12% من نقل النفط العالمي، وسيفاقم أزمة الطاقة التي بدأت مع اضطراب الملاحة في هرمز، كما سيؤثر في سلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع وتكاليف الشحن. ويرجح مراقبون أن يكون الحوثيون المدعومون من إيران والمسيطرون على أجزاء واسعة من سواحل اليمن على البحر الأحمر الجهة الأكثر قدرة على تنفيذ أي هجمات تعطل الملاحة في المضيق. وكانت الجماعة قد استهدفت أكثر من 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال حرب غزة، واختطفت سفينة الشحن جالاكسي ليدر عام 2023، ما دفع شركات شحن كبرى إلى تعليق عبورها في المنطقة. كما ويرى محللون أن أي تعطيل جديد لحركة الملاحة في باب المندب سيوجه ضربة جديدة للتجارة العالمية، وسيرفع أسعار النفط والشحن والسلع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطا متزايدة بسبب التصعيد في المنطقة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tyres are looking a little bald.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
4: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.

هل تريدون إجادة قراءة القرآن الكريم؟ يمكنكم ذلك من خلال المشاركة على الهواء مباشرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء بعد أخبار الساعة 11 صباحاً خلال شهر رمضان المبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق والذي أعطاه سؤله يوم التلاق.

يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً مستمعين الكرام، وخاصة عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية، هذه الإذاعة المتنورة المتلألئة على الموجة 92.1 FM.

سنستقبل بالاستديو ضيف الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز ليتابع بالمعلومات التي بدأ بها منذ أسابيع في أحكام التجويد من سورة الكهف.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وأيضا نحيي معنا بالاستديو فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيك، يا أهلا ومرحبا بكم.
0: وبكم آمين. إن شاء الله اليوم سنتابع في أحكام التجويد من سورة الكهف، وصلنا إلى الآية 27. نستمع إلى تلاوة عطرة من بعض الآيات ثم نبدأ بأحكام التجويد.
1: بارك الله فيك.
0: بكم آمين.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
0: آمين.
1: ونسأله حسن الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعود لبيان ما في هذه الآيات من أحكام. في قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، التاء هنا الهمزة همزة وصل، واتل لا تلفظ، وضعوا مثل بداية الصاد على الألف، والتاء هنا تاء من حروف الهمس. ما أوحي نمد هذا المد المنفصل، نمد الألف، جاء بعدها همزة بحسب الرسم من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم، نمدها أربع حركات. يعني يوجد غير هذا الوجه لكن هذا الذي نعمل عليه.
0: نعم.
1: ما أوحي ونمد الواو مدا طبيعيا بأوحي، أوحي إليك. وهنا يعني المبتدئ بالتلاوة بكثير من الأحيان إذا كان آخر الكلمة إن كان متحركا يزيدون في هذه الحركة فيتولد حرف مد.
0: أيوة.
1: يتولد حرف مد، هذا خطأ. يعني أوحي إليك لا تقرأ أوحي إليك. لا تمد هذه الياء المفتوحة، لا نمد فنأتي بألف بعدها. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إليك نبين هذه الياء التي هي حرف لين. من كتاب، هنا النون الساكنة حكمها الإخفاء، لا يوجد عليها علامة الإظهار، وكذلك الكاف لم تشدد ولم يضع الميم على النون للدلالة على الإقلاب، هو يعني من حيث الرسم لا يوجد شيء يدل لا على الإظهار ولا الإدغام ولا الإقلاب. فالحكم هو الإخفاء من كتاب، يعني ينتقل القارئ من الميم المكسورة إلى الكاف، إلى مخرج الكاف، ويبقي الغنة. من كتاب ربك، كتابي نمد مدا طبيعيا، ربك كذلك هنا الكاف من حروف الهمس إذا حين نقف عليها نسكنها. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، نمد مدا طبيعيا، الألف في لا مبدل لكلماته ولن، وهنا الهاء توصل بياء لأنها سبقت بحركة وكذلك تلاها حركة. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، ولن تجد كذلك هنا الحكم حكم النون الساكنة الإخفاء، ولن تجد من دونه كذلك حكم النون من الإخفاء، دونه نمد الواو مدا طبيعيا، وكذلك الهاء هاء الضمير نصلها بياء ونمد مدا طبيعيا حركتين، كذلك لأنها وقعت بين متحركين. ملتحدا، ملتحدا نقف بالألف عوضا عن التنوين. ولو وصلنا ملتحدا واصبر فالحكم أنه إدغام بغنة، إدغام ناقص. وبالنسبة لرسم لكلماته ودونه، هذا بعد الهاء، هذه هذا رسم الياء. أيوة. هذا حرف الياء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر هنا الواو مرققة والصاد من حروف الاستعلاء مفخمة. واصبر وهنا الراء ساكنة وسبقت بكسرة فهي مرققة. واصبر نفسك كذلك الفاء من حروف الهمس. مع الذين ننتبه لحرف الذال حتى يعني لا يشتبه مع الزاي. مع الذين ونمد الياء مدا طبيعيا. يدعون نقلقل الدال، الدال من حروف القلقلة التي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. من القاف والطاء من حروف القلقلة، وكذلك القاف والطاء من حروف الاستعلاء، يعني هي مفخمة. أما الباء والجيم والدال هي من حروف القلقلة لكنها مستفلة مرققة. يدعون الواو نمدها مدا طبيعيا. يدعون ربهم بالغداة، بالغداة والعشي. ربهم هذه الميم التي فيها حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف الباء، وكذلك بالإخفاء سواء قلبت النون ميما قبل الباء أو جاءت الميم قبل الباء فالحكم هذه الميم حكمها الإخفاء. والإخفاء ننتقل من الهاء المضمومة إلى الباء، مخرج الباء هو مخرج الميم، فهنا الحكم إخفاء. الفرق بين الإخفاء والإظهار، الإظهار لا نظهر فيه الغنة مثل الإخفاء، ولا نبقي فرجة بين الشفتين، لا بإقلاب النون ميما ولا في الميم التي جاء بعدها حرف الباء. يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة نمد الألف مدا طبيعيا، وهو الرسم ولو كتبت بالواو لكنها ألف. بالغداة والعشي يريدون وجهه. وبالنسبة للامات بالغداة والعشي وضعوا على اللام علامة الإظهار لأن الحرف الذي جاء بعدها هو من الحروف القمرية.
0: نعم.
1: ابغي حجك وخف عقيمة. ابغي فيها هذه الغين منها، عقيمة هذه العين بعد العشي، بعد اللام من كلمة العشي. يريدون وجهه يريدون نمد الياء ونمد الواو مدا طبيعيا وجهه نقلقل الجيم. ولا تعد عيناك عنهم إذا وصلنا وجهه ولا نمد نصل الهاء بواو ونمد مدا طبيعيا لأنها وقعت بين متحركين. أما إذا وقفنا وجهه تسكن الهاء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك كذلك هنا الياء حرف لين. عيناك الألف نمدها مدا طبيعيا. عنهم نظهر النون ونظهر الميم كما بينا. هذه النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق الهمزة والهاء. هنا بعنهم جاءت الهاء بعد النون الساكنة. حروف الإظهار قلنا الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. عنهم تريد كذلك الميم هنا حكمها الإظهار، وضعوا علامة الإظهار التي تشبه بداية الحاء. وبالنسبة للميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الإظهار والإخفاء والإدغام. الإخفاء يكون كما في يدعون ربهم بالغداة، هذا الإخفاء تخفى الميم فقط عند حرف الباء وتدغم فقط في حرف الميم وتظهر عند كل الحروف الباقية عند 26 حرفا. عنهم تريد فإذا نظهر الميم يعني لا يظهر القارئ غنة، لا يبين الغنة بشكل يعني زائد على يعني العادي. نعم. يلفظ الحرف من دون غنة زائدة. أما النون المشددة والميم المشددة وحيث يطلب حيث تطلب الغنة في النون الساكنة وفي الميم الساكنة هناك نظهر الغنة بوضوح. أما بالإظهار إذا يعني جاء بعد النون حرف من حروف الحلق أو جاء بعد الميم غير الميم الساكنة، إذا جاء غير الباء والميم فنظهر هذه الميم ونظهر النون من دون غنة زائدة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تريد نمد الياء مدا طبيعيا، زينة كذلك نمد الياء مدا طبيعيا. زينة الحياة نظهر اللام، والحياة كذلك مثل الغداة ولو رسمت يعني بالواو لكن يعني وضعوا هذا الألف الذي فوق الواو للدلالة على أننا نلفظها ألفا.
0: سبحان الله.
1: زينة الحياة الدنيا مثل الصلاة والزكاة والغداة والحياة، كل هذه لو كتبت بالواو لكن هذا لبيان أنه أصل الكلمة هل هي واوية أو يائية. الدنيا هنا اللام جاء بعدها الدال وهي من الحروف الشمسية لذلك شددوا الدال. والنون هنا النون الساكنة جاء بعدها حرف الياء لكنها لا تدغم فيها لأن إدغام النون بالواو والياء لا يكون إلا من كلمتين.
0: نعم. هنا في كلمة واحدة.
1: أما بكلمة واحدة فالحكم الإظهار، لذلك وضعوا على النون علامة الإظهار وحكمها الإظهار.
0: نعم.
1: إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا وصنوان وما أشبه ذلك.
0: نعم.
1: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا نمد الألف مدا طبيعيا. تطيع هنا ينبغي أن يفرق القارئ بين التاء والطاء. والطاء مع أنها مكسورة لكنها في أقل مراتب التفخيم هي مفخمة.
0: نعم.
1: ولا تطيع من أغفلنا. من هنا النون حكمها الإظهار جاء بعدها الهمزة التي هي من حروف الحلق. أغفلنا والهمزة هنا مرققة. الحروف المفخمة هي حروف خص ضغط انقض، هذه تفخم دائما لكن لها مراتب. المرتبة العليا إذا كانت مفتوحة وجاء بعدها ألف، والمرتبة الدنيا إذا كانت مكسورة مثل تطيع.
0: أيوة.
1: من أغفلنا الهمزة مرققة والغين مفخمة. أغفلنا الهمزة والفاء مرققان والغين مفخمة. أغفلنا نمد الألف بأغفلنا ونبين اللام عند أغفلنا، وضعوا عليها علامة الإظهار، يعني قد بقلنا أو أغفلنا إذا اللام الساكنة إذا سبقت النون، يعني ينبغي أن يتنبه القارئ بأن لا يدغم اللام بالنون، لا تقرأ ولا تطع من أغفلنا، لا أغفلنا، نظهر اللام من مخرجها بوضوح. أغفلنا نمد الألف مدا طبيعيا. قلبه، قلبه نفخم القاف والهاء نصلها بواو لأنها وقعت بين متحركين، هذه هاء الكناية بين الباء المفتوحة والعين المفتوحة. عن ذكرنا، وهنا النون حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف الذال الذي ليس من حروف الحلق ولا من حروف يرملون ولا هو الباء. ذكرنا نمد الألف مدا طبيعيا. وبالنسبة للكاف من ذكرنا، هي كذلك من حروف الهمس، يخرج معها النفس بأكثر من الحروف التي هي غير مهموسة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. واتبع هواه كذلك بهواه الألف ولو وضعت فوق هذا الذي يشبه الياء، كذلك يعني نقرأ بالحرف الذي هو بدل عن المرسوم بالألف. واتبع هواه، وهنا الهاء سبقها ساكن فلا نصلها بواو. واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يعني كله نتكلم برواية حفص عن عاصم. اتبع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان نمد الألف مدا طبيعيا. أمره نظهر الميم لأنه جاء بعدها حرف الراء، وضعوا عليه علامة الإظهار، هذا السكون الذي هو يشبه الحاء. أمره نصل الهاء هنا كذلك بواو لأنها وقعت بين متحركين، الراء المضمومة والفاء المضمومة. فرطا، نقف نعوض التنوين بألف بدل التنوين، يعني نلفظ ألفا. فرطا، وقل إذا وصلنا بالإدغام، إدغام بغنة هو إدغام ناقص لأن الغنة للنون التي في التنوين. وقل الحق من ربكم. وقل الحق كذلك هنا اللام بقل بالأصل هي ساكنة لكن كسرت منعا من التقاء الساكنين. أيوة. قل الحق، اللام في الحق حكمها الإظهار لأن الحاء من الحروف القمرية. ابغي حجك، هذه الحاء قلنا هي الحروف القمرية التي تظهر عندها اللام. ابغي حجك وخف عقيمها، 14 حرفا.
0: نعم.
1: وقل الحق كذلك الحاء مرققة والقاف التي بعدها مفخمة، فلا نقول وقل الحق، وقل الحق حاء من ربكم. هنا النون حكمها بلفظ من حكمها الإدغام، لذلك شددوا الراء، هو إدغام بلا غنة. وقل الحق من ربكم، هذه النون الساكنة والتنوين قلنا تدغم في حروف يرملون باللام والراء بلا غنة، وتدغم بغنة في حروف ينمو. حروف ينمو الميم والنون هما حرفا غنة، أما الواو والياء ليس بحرفي غنة، لكن إذا أدغمت النون فيهما يبقى من النون صفتها التي هي الغنة بالواو والياء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. ربكم، هذه الميم التي في هذه الكلمة حكمها الإظهار، ويعني لما يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الفاء مخرجها قريب من مخرج الميم، الفاء مخرجها من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والميم من الشفتين، لكن الحكم هو الإظهار. فمن شاء فليؤمن، فمن شاء، نون الساكنة هنا حكمها الإخفاء، شاء الألف نمدها مدا واجبا مدا متصلا، هذا المد المتصل الواجب إذا جاء بعد حرف المد همزة من كلمة واحدة، ونقول عنه هو مد متصل واجب لأن القراء كلهم قالوا يمد هذا المد، هذا الحرف حرف المد في هذه الحال، يعني إذا جاء حرف مد في كلمة وفي نفس الكلمة جاءت الهمزة بعد حرف المد، كل القراء قالوا هذا يمد أكثر من حركتين، وإن اختلفوا بمقدار المد هل إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو غير ذلك يعني، لكن كلهم قالوا يمد أكثر من حركتين، فمن هنا قالوا هو مد متصل واجب. وليس المعنى أن الإنسان إذا قرأ مثلا فمن شاء فليؤمن أنه يأثم، لا ليس فيه إثم، لكن ترك ما هو مطلوب وما هو أحسن وما هو وارد. فمن شاء فليؤمن، فليؤمن ومن هنا كذلك النون فليؤمن حكمها الإدغام بالواو، فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكما سبق وقلنا بالنسبة للضمة والكسرة ينبغي أن نبينها بوضوح، فليؤمن يعني نبين كسرة الميم، ليس فليؤمن وفليكفر، فليؤمن وفليكفر. ومن شاء كذلك النون ومن شاء مثل النون بفمن شاء حكمها الإخفاء، وشاء فيها هذا المد المتصل الواجب. فليكفر الكاف نظهر فيها هي من حروف الهمس، وكما بينا عن ضمة الفاء نظهرها بوضوح. إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا هنا النون المشددة نبين غنتها، والألف نمدها كما نمد المد المنفصل الجائز، هذا المد المنفصل الجائز كما بينا حرف المد جاء بعده همزة لكن من كلمة أخرى، فبعض القراء لا يمدون إلا حركتين، وبعض القراء لا يظهرون لهذه الهمزة أثرا فيمدون إلى ست حركات.
0: أيوة.
1: فهو مد منفصل جائز، البعض يعتبر يعني للهمزة أثر، والبعض كأنها حرف آخر. أعتدنا وهنا الدال حكمها القلقلة، وكما بينا الدال من الحروف المرققة، للظالمين نارا، للظالمين هنا اللام مدغمة، اللام من الظالمين تدغم في الظا لأن الظا من الحروف الشمسية، للظالمين ونمد مدا طبيعيا الألف والياء، هذه الياء الساكنة التي سبقت بميم مكسورة والألف التي سبقتها الظاء المفتوحة، للظالمين نارا. نارا هنا النون يعني لا تقرأ نارا، النون من الحروف المستفلة المرققة، نارا أحاط، وهنا التنوين النون التي تظهر في التنوين حكمها الإظهار لأنه جاء بعدها حرف من حروف الحلق الهمزة، أحاط كذلك هنا الحاء مرققة ونمد مدا طبيعيا، ولو جاء بعدها الطاء التي هي من حروف التفخيم لا ينبغي، لا تقرأ أحاط، أحاط أحاط بهم سرادقها، بهم كذلك نبين الكسر على الهاء والميم حكمها الإظهار، سرادقها نمد مدا طبيعيا هذه الألفات بعد الراء وبعد الهاء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن يستغيثوا هنا النون تدغم في الياء إدغاما ناقصا مع الغنة التي هي للنون، وإن يستغيثوا، والسين هنا من حروف الصفير ومن حروف الهمس، والياء نمدها مدا طبيعيا والواو نمدها مدا طبيعيا، يستغيثوا يغاثوا كذلك نمد المد الطبيعي، وكما بينا هذه الألفات التي في آخر يستغيث ويغاث في اللفظ لا أثر لها. يغاث بماء كالمهل، نمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب، كالمهل، وهنا اللام من الحروف القمرية، والهاء كذلك هي من حروف الهمس، نبينها نظهرها بوضوح. يشوي الوجوه، كذلك الشين هي من حرف له صفة التفشي وهي من حروف الهمس. يشوي الوجوه، هنا إذا وصلنا بيشوي لا نمد الياء. يشوي الوجوه كذلك يعني حتى لا يلتقي الساكنان. أما إذا وقفنا كالمهل يشوي نمد مدا طبيعيا. الوجوه كذلك هنا اللام منقول هي لام قمرية أو الواو هي من الحروف القمرية. ابغي حجك وخف عقيمة، هذه الواو. الوجوه ونمد الواو التي جاءت بعد الجيم مدا طبيعيا، سبقها جيم مضمومة هي حرف مد. بئس الشراب، بئس الهمزة هنا لا ليست من حروف القلقلة، مظهرها من مخرجها من دون قلقلة. بئس الشراب، والشراب الشين معروفة هي من الحروف الشمسية فلذلك لا نظهر اللام. الشراب والألف هنا نمدها مدا طبيعيا، والراء تفخم إذا كانت مفتوحة. وساءت مرتفقة، ساءت فيها مد متصل واجب والتاء من حروف الهمس كما بينا. مرتفقة، الراء تفخم لأنها ساكنة سبقت بضمة، ونمد مدا طبيعيا إذا وقفنا. أما إذا وصلنا مرتفقا، مرتفقا إن نظهر التنوين.
0: أنت فضيلة الشيخ عم تقول الحروف، هو الشين من حرف من حروف التفشي.
1: أي.
0: وفي حروف الهمس، فيك توضح لنا شوي وتشرح لنا عنه.
1: التفشي بيقول هو انتشار الهواء في الفم.
0: أيوة.
1: حرف الشين بيقول وللتفشي شينه. حروف الهمس يعني يخرج معها النفس بهذه الحروف أكثر من الحروف التي هي غير مهموسة. حروف الهمس هي سكتة فحثه شخص، يعني هذه الحروف السين والكاف والتاء، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والقاء والصاد، يخرج معها النفس بسهولة وأكثر مما من الحروف التي هي ليست من حروف الهمس.
0: يعني كل حرف له صفة.
1: الحرف يعني لابد له من

0: الصفات الخمسة التي تقابلها، ثم سبع صفات ليس لها مقابل، منها مثلا القلقلة والتفشي. كل حرف لا بد له من صفات، لأن الحروف أحيانا تتفق في المخارج، مثل مثلا الثاء والذال والضاء، هذه الحروف اللثوية مخرجها واحد، لو كانت صفاتها واحدة كان الحرف واحدا، ما كان اختلف الحرف. مثلا بالذال، الفرق بين الذال والضاء، الذال هو من الحروف المستفلة، الضاء من الحروف المستعلية المفخمة. وهنا بهذه الآية: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآن كثر الجهل فيما بين الناس وكثر التحريف. بعض الناس يقولون الإنسان له الحرية في أن يختار الإيمان أو أن يختار الكفر.
1: ليس باب الكفر مفتوح، يعني هنا تهديد.
0: هذا يعني هذا ضلال، أن يقول الإنسان الله تعالى لم يأمر الناس بالإيمان أو جعل لهم الكفر كأنه مستباح، لهم الحرية، إن شاءوا آمن وإن شاءوا كفر. وهذا كما بينت فيه تهديد
1: ووعيد.
0: ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. والكفر أشد الظلم، صحيح. الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون. فإذا كان أعد للكفار للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا السرادق يعني مثل كما نقول الخندق أو مكان يعني
1: سرداب مثلا،
0: مثل السرداب يوضع فيه الكفار والنار تحيط بهم يعني لتحرقهم في عذاب شديد. وكذلك وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا كانت وجوههم تشوى وأبدانهم تحترق. فالكفر فيه تهديد، ولو كان الكفر مباحا للناس ولم يكونوا مأمورين بالإيمان لماذا جاءت الرسل؟ الرسل حذروا الناس من الكفر وبشروهم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكفار بالنار. لكن يعني كثر الذين يحرفون ويعني حتى يموهوا على ضعفاء العقول، يذكرون شيئا من القرآن على ما يوافق يعني أهواءهم. الحق من الله عز وجل أن الإيمان هو طريق الجنة، وأن الأنبياء الذين جاءوا بالحق من ربهم هذا الذي ينبغي أن يتبع.
1: يعني لذلك يعني العلماء بحثوا على أن الواحد يتعلم ويأخذ أصول العقيدة قبل ما يقرأ لوحده بالقرآن ويفسر على كيفه، لأن الشيطان حيوسوس له.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعلم، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم يبدأ بعلم العقيدة، لأن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فالمطلوب من المسلم قبل أن يعني يهجم على تلاوة القرآن أن يكون تعلم أمر العقيدة، تعلم كيف يصلي، كيف يصحح عباداته، ويتعلم القراءة قبل كذلك أن يهجم على القراءة. وبعد ذلك يعني يكون في قراءته إما خطأ باللفظ أو خطأ بالفهم. البعض بلفظ السماوات يقولون السماوات، ضروري يعني الله يبارك فيكم، هذه الإذاعة يعني تحاول أن تنشر العلم الصحيح وتنشر يعني تبين الصواب للناس.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن هذه النون المشددة قلنا المطلوب أن نبين الغنة فيها، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فهنا النون المشددة والميم المشددة كما بيناهما حرف غنة، وبينا أن الغنة نظهرها في النون الساكنة عند غير حروف الإظهار، واللام والراء التي تدغم فيهما النون بلا غنة. وكذلك الميم الساكنة نظهر غنتها عند الميم وعند الباء. إن الذين كذلك اللام مشددة والذال نلفظها

0: من مخرجها ونمد الياء بعدها مدا طبيعيا. الذين آمنوا نمد المد الطبيعي بالألف وبالواو. مد البدل برواية حفص عن عاصم يمد مدا طبيعيا حركتين. آمنوا وعملوا الصالحات كذلك عملوا إذا وقفنا عندها نمد مدا طبيعيا. آمنوا وعملوا. أما إذا وصلنا فمنعا من التقاء الساكنين يسقط المد. كذلك مثل أفي الله شك. أفي لا نمد هنا الياء إذا وصلنا. أفي الله شك. وهنا كذلك وعملوا الصالحات كذلك وقال الحمد لله وقال يعني هذه الحروف المد الألف والواو والياء إذا جاء بعدها ساكن مثل هنا بهمزة الوصل فيسقط حرف المد في الوصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا الصالحات شددوا الصاد لأنها من الحروف الشمسية أدغمت فيها اللام ونمد مدا طبيعيا بعد الصاد وبعد الحاء الصالحات. وكذلك الحاء ليست من الحروف المفخمة لأن لا نقول الصالحات إنما الصالحات. إنا لا كذلك النون المشددة مثل إن الذين نبين الغنة فيها. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا نمد مدا طبيعيا بعد النون المشددة. إنا لا وكذلك الألف هنا نمدها مدا طبيعيا. نضيع نمد الياء مدا طبيعيا. والضاد ننتبه وإن كانت مكسورة يعني بأقل مراتب التفخيم لكن ليست دالا. لا خطأ أن تقرأ إنا لا نضيع نضيع بالضاد. أجر الجيم من حروف القلقلة بيقول وبينا مقلقلا إن سكن هنا الجيم نظهر هذه النبرة فيها. وكما بينا هي من الحروف المقلقلة لكن الحروف المستفلة المرققة. وهذا كذلك يعني القلقلة من صفة الصفة لهذه الحروف الخمسة قاف طاء باء جيم دال. لكن مع القلقلة في صفة ثانية للقاف والطاء هي الاستعلاء ويعني يترتب على ذلك التفخيم. وكذلك الطاء من حروف الإطباق. أما الباء والجيم والدال فمن الحروف المستفلة المرققة. من أحسن النون هنا نظهرها لأنه جاء بعدها الهمزة من حروف الحلق. أحسن كذلك هنا الحاء من حروف الهمس. سكت فحثه شخص فحا هذه الحاء يعني يخرج معها النفس بكثرة أكثر من الحروف غير المهموسة. عمل هنا نقف بالألف عوضا عن التنوين فإذا وصلنا عملا أولئك نظهر النون التي في التنوين. أولئك لهم جنات عدن. أولئك هنا الواو لا تمد وضعوا كما وضعوا على الألفات التي بآمنوا وعملوا التي هي بالرسم يعني فوق أولئك. هذه العلامة الدائرة الصغيرة للدلالة على أن هذا الحرف ليس له أثر في النطق يعني كأنه مرسوم لكن كأنه غير موجود. أولئك نمد هذه الألف كما كنا نمد المد المتصل الواجب مثل بماء كالمهل. أولئك أولئك لهم جنات. لهم نبين ضم الهاء بوضوح ضما كاملا والميم نظهرها قبل الجيم. جنات نبين الغنة في النون المشددة. جنات عدن كذلك هنا الدال ساكنة هي من حروف القلقلة وهي مستفلة. عدن تجري والتنوين هنا حكمه الإخفاء. جاء بعد التنوين حرف التاء الذي هو من حروف الإخفاء. تجري وهنا كذلك ينبغي أن ننتبه لقلقلة الجيم للفظ الجيم من مخرجها ولقلقلتها وليس تجري تج يعني بيصير كأنه مثل إلنا الحروف المهموسة هي لا ينقطع عندها الصوت وينقطع عندها كذلك النفس. يعني لا يكون كالحروف المهموسة. تجري هي من الحروف المجهورة، ليست المهموسة، ومن حروف القلقلة، ومن الحروف الشديدة، الحروف التي فيها شدة. أجد قط بكت، كل حروف القلقلة مع الألف والكاف والتاء هي من حروف الشدة. حروف الشدة لا يجري معها الصوت، يعني لا نقول تجري الحج مثلا، مواقيت للناس والحج. وينبغي كما يعني بينا، ينبغي أن يتعلم الإنسان قبل أن يباشر العمل.
1: صحيح.
0: تجري من تحتهم الأنهار، تجري نمد الياء مدا طبيعيا، من نخفي النون لأنه جاء بعدها حرف التاء، تحتهم قلنا الحاء من حروف الهمس، تحتهم الأنهار، وهنا الألف بالأنهار حكمها الإظهار، والنون كذلك حكمها الإظهار، لأن الألف من ابغي حجك وخف عقيمة من الحروف القمرية، والنون جاء بعدها الهاء الذي هو من حروف الحلق، يحلون. الواو هنا حرف لين، فيها نمد مدا طبيعيا، من أساور نظهر النون حكمها الإظهار، أساور نمد الألف مدا طبيعيا، من ذهب، ومن أساور الراء مفخمة، من ذهب النون الساكنة بعدها حرف الذال الذي هو من حروف الإخفاء، نخفي النون، نخفيها يعني ننتقل من حرف الميم المكسور مي، من بعد الميم ينتقل القارئ يعني يكون لسانه على مخرج الذال، وتبقى الغنة، يظهر الغنة ولكن لا يبالغ كثيرا فيها، تطنين النونات قالوا هو عيب. من ذهب ويلبسون، ذال نلفظها من مخرجها من الحروف اللثوية، وندغم التنوين الذي على الباء، ذهب ويدغم بالواو إدغاما بغنة، هو إدغام ناقص لأن الغنة بقيت للنون المدغمة. ويلبسون كذلك نمد مدا طبيعيا، ثيابا خضراء، نمد الألف بثيابا والتنوين حكمه الإظهار، خضراء، والضاد هنا ساكنة ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة قطب جد. خضرا من هنا التنوين يدغم بالميم، وضعوا الشد على الميم ونبين الغنة. خضرا من سندس واستبرق متكئين، يعني نلاحظ تكرر الغنات، إدغام التنوين بالميم، خضرا من سندس، الميم تخفى عند السين مع الغنة، وكذلك النون بسندس تخفى عند الدال مع الغنة، والتنوين على السين بسندس يدغم بالواو إدغاما بغنة. واستبرق هنا الهمزة همزة قطع يعني نبينها، واستبرق السين من حروف الهمس ومن حروف الصفير، واستبرق الباء من حروف القلقلة، والراء مفخمة، والقاف التي عليها التنوين هذا التنوين حكمه الإدغام بالميم، لذلك وضعوا الشد على الميم، يعني في هذه المواضع خضرا من سندس واستبرق متكئين، كل الغنات ينبغي أن يتنبه لها القارئ، متكئين، وهنا الياء تمد مدا طبيعيا، لأن كما بينا يعني لو سبقت الهمزة عند حفص، لو جاء حرف المد وسبقه همزة يمد مدا طبيعيا. فيها مدان، مد الياء ومد الألف مدا طبيعيا. على كما بينا بالوقف نبين الألف، بالوصل تسقط. على الأرائك، واللام هنا من الحروف القمرية جاء بعدها همزة، الأرائك نمد الألف أربع حركات، ومد متصل واجب، ونبين كسرة الهمزة قبل الكاف. على الأرائك إذا وقفنا نسكن، وإذا وصلنا على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب، الثواب تدغم اللام بالثاء لأن الثاء من الحروف الشمسية، ونمد الألف مدا طبيعيا الثواب، وحسنت هنا التاء كذلك من حروف الهمس، مرتفقا الراء نفخمها سكنت وسبقها ضمة، ونقف بالألف مرتفقة عوضا عن التنوين.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله يتجدد اللقاء
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.
1: آمين وفيكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في رحاب القرآن الكريم.

تريدون إجادة قراءة القرآن الكريم؟ يمكنكم ذلك من خلال المشاركة على الهواء مباشرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء بعد أخبار الساعة 11 صباحاً خلال شهر رمضان المبارك.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حبا

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
6: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
4: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females age 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, an Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02973-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2MFM sponsor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لنسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة التي هي أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. لقد تنقل عليه الصلاة والسلام في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجه الله من أبويه لم يلتقيا على سفاح قط، ويشهد بصحة هذا شعر العباس رضي الله عنه المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أورد الصفدي في الوافي بالوفيات والذهبي في سيره أبياتا قالها العباس رضي الله عنه مادحا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أن العباس قال للنبي عليه السلام بعد منصرفه من تبوك: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال النبي: قل لا يفضض الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومعنى قول العباس: إنك يا رسول الله قد كنت طيبا قبلها، أي قبل أن تكون في الأرض، حيث كنت في صلب آدم عليه السلام، حيث خصف عليهما هو وحواء، أي وضع عليهما من ورق الجنة. ثم لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض كنت يا رسول الله في صلبه، ولم تكن حينها بشرا ولا مضغة في رحم امرأة ولا علاقة. ولما حصل الطوفان كنت يا رسول الله نطفة في ظهر سيدنا نوح عليه السلام، بينما غرق الصنم نسر ومن كانوا يعبدونه من الكفار. تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، والصالب هو الصلب والطبق القرن. والمعنى أنك يا رسول الله كنت تنتقل من صلب رجل إلى رحم امرأة، والقرون تمضي وتتبعها قرون، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، أي حتى نلت من الشرف أوسطه وأعلاه بانتسابك إلى خندف. وخندف هي ليلى القضاعية زوجة إلياس بن مضر، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب إذا أرادت أن تبني علو شرفها ونسبها تنتسب إليها، فكانت مثلا عن الشرف والنسب العالي. وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنكون مع بيان موجز عن أجداد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنتعرف عن كثب عليهم ونتعطر بذكره صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء في حلقة مقبلة بعون الله تعالى.
1: محمد يا رسول الله.
2: أجداد النبي، دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

0: In Surah Al-Hijr, Ayah 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala said, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, which means, Allah created the human being from a clay that was poured and then dried, taking the shape of Adam.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون, نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: عيون براسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل إنسان شرف البشرية.
2: محبوبي يا محبوبي محمد، يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي.
1: وعلى حب المحبوب طه يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتنورة وعلى الموجة 92.1 FM.

وكما ذكرنا لكم سابقا أننا سننقل إليكم سلسلة ذهبية. هذه السلسلة تتحدث عن مولد النبي عليه السلام. كل ما يتعلق بهذه المناسبة سننقلها إليكم في هذه الأيام. كيف لا نفرح ونحن سنتحدث عن ابن قريش العز العربي وابن هاشم ذي الأصل المضري؟

مستمعينا الكرام، إنه من عظيم سرورنا أن نبدأ معكم سلسلة ذهبية من آيات قرآنية عن أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه كل خصلة خير ذكرت في القرآن الكريم. فوالله أعظم العظام محمد عليه السلام، فوالله سيد الكرام محمد عليه السلام، فوالله صاحب الأخلاق العليا محمد عليه السلام. فدعونا نذكر لكم بعضاً من الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.

لنستمع سوياً أحبابي الكرام إلى هذه الآيات من القرآن الكريم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: رحيم.
1: صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم، أي من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي عزيز عليه ما عنتم، يصعب عليه مشقتكم، لا يهون عليه عنتكم، أي مشقتكم، معناه يحب اليسر لكم، فهو يخاف عليكم الوقوع في العذاب، حريص عليكم، أي على إيمانكم بالمؤمنين منكم ومن غيركم، رؤوف رحيم.

0: محمد.
1: وأيضا قال الله عز وجل في القرآن الكريم:
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: صدق الله العظيم، معناه أن الله يهدي به الجن والإنس، من شاء الله لهم الهداية يهديهم الله بمحمد. كم من البشر هدى الله بمحمد من الزنوج، من البيض، من السود، من الحمر، من جميع أصناف البشر الله تبارك وتعالى هدى بمحمد. ثم الجن الذين هم ذرية إبليس هدى الله كثيرا منهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا وأسلموا. فدعوته ليست مقتصرة على العرب دون العجم، ليست مقتصرة على الذين في مكة دون خارجها، ليست مقتصرة على الذين في الجزيرة العربية، بل دعوته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة. هذا معنى رحمة للعالمين. ليس معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أنه يشفع للكافرين ويخلصهم من نار جهنم، لا، الله تعالى خلق جهنم وجعل لها أهلا لا يخرجون منها، وخلق الجنة وجعل لها أهلا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. بعض الناس يقول عبارة فاسدة فيه أن محمدا رحمة للعالمين، إذن هو يشفع للمؤمنين والكافرين، فينفع الكافرين في الآخرة كما ينفع المؤمنين، فمن قال ذلك فهو ضال هالك. الله تعالى رحم بمحمد من شاء من عباده من الإنس والجن، هذا معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة في الآداب.
1: وقال الله عز وجل

الرسول قرأ هذه الآية بوجهين، قرأها وخاتم النبيين بكسر التاء، وقرأها وخاتم النبيين بفتح التاء، والقراءتان معناهما واحد، وهو أن محمداً آخر الأنبياء. الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمداً آخر الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. هذا معنى الآية الذي عرفه المسلمون، السلف والخلف، الصحابة والتابعون، وأتباع التابعين، ومن جاء بعدهم، هكذا فهموا هذه الآية. النبوة جعلها الله خاصة في ذكور البشر، ليس في الملائكة أنبياء، ولا في الجن أنبياء، ولا في نساء البشر أنبياء. النبوة لا تكتسب اكتسابا، وإنما النبوة يخص الله بها من شاء من عباده. وختم النبوة بقائدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل في سورة الأحزاب

0: وكيلا.
1: صدق الله العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، الشاهد يشهد يوم القيامة كما جاء في الآية الأخرى، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا أي للكافرين بالنار لتكذيبهم له، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تشبيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مع كون النبي أميا، الله أعطاه من الحكمة والعلم ما لم يعطي أحدا من خلقه. والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا. أما عيسى عليه السلام تعلم الكتابة في مصر حين مكث هناك 14 سنة. والنبي عليه السلام ما كان يقرأ المكتوب ولا كان يكتب حتى بعد أن نزل عليه الوحي. أغلب العرب ما كانوا يعرفون الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأغلب الصحابة لا يعرفون الخط، إنما أخذوا العلم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وقال الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: صدق الله العظيم. ومعنى اللهم صل على محمد اللهم زده تعظيما، ومعنى صلاة الله على النبي أن يزيده تعظيما، أما صلاة الملائكة على النبي فأن يطلبوا من الله تعالى لسيدنا محمد زيادة الدرجات. لفظ واحد يحمل معنيين، بالنسبة لله له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي لا يفهمون المعنى؟ لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، ليس معناه اركع له واسجد له.

إذن لفظ واحد يحمل معنيين، بالنسبة لله له معنى وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي؟ لا يفهمون المعنى. لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، ليس معناه اركع له واسجد له.

صدق الله العظيم. في الآية وصف الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته الكرام فقال: والذين معه، ليعم كل من كان بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، وهي أن يكون المرء رحيماً بالمؤمنين شديداً على الكافرين، وأن يكون راكعاً ساجداً أي محافظاً على الركوع والسجود أي الصلاة، وأن يكون صحيح القصد أي أن يكون قصده بعمله ابتغاء فضل الله ورضوانه. ثم هؤلاء وصفوا بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليس معناه أنه تصير في جباههم علامة سوداء من كثرة وضع الجبهة على الأرض، لا، ليس هذا المعنى، إنما معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود بما أنهم يحافظون على الصلاة ويتقنونها ويصلونها تامة بأركانها وشروطها وخشوعها، تظهر على وجوههم علامة المتقين، يظهر على وجوههم أن هؤلاء من أهل التقوى من عباد الله المخلصين، فيكون برؤيتهم يذكر الإنسان ربه. هؤلاء هم الذين جاء فيهم الأثر.

0: وقال الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: صدق الله العظيم. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، والمعنى إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن.
2: ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة.
0: فقد حلاه الله تعالى وجمله بأحسن الخلق، فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه القرآن الكريم. فينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه الفلاح في الدنيا والآخرة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل. تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه معاني عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على العلم، ويخبرنا بأن العلم بالتعلم، بالتعلم معناه بالتلقي، مشافهة من ألسن العلماء، من أفواه العلماء يتلقى العلم. ثم بين فضل العلم فقال: فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فقهه في الدين. فعلم الدين سلاح للإنسان وباب له للترقي. بعد أن أنهينا لكم أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا بأن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقلنا الإظهار هو إظهار النون الساكنة، أن نلفظ بها واضحة من غير إخفاء ومن غير إدغام عند أحد حروف الحلق، وهي همز هاء، عين حاء، غين خاء. وأما الإدغام فهو أن تدغم النون الساكنة والتنوين بحرف من حروف يرملون يأتي بعدها، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة أحرف. ومنها ما يكون بغنة كحروف ينمو أربعة، الياء والنون والميم والواو، ومنها ما يكون من غير غنة كاللام والراء. وأما الإقلاب فهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع بقاء الغنة إذا جاء بعدها الباء. وأما الإخفاء أن تخفى النون الساكنة أو التنوين عند بقية الأحرف، وهي 15 حرفا مجموعة. قلنا في أوائل كلمة هذا البيت: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. هذه الحروف لو أخذنا من كل كلمة أول حرف نحصل على 15 حرفا هي حروف الإخفاء. ننتقل الآن إلى أحكام الميم الساكنة. صرنا نعرف أنه إن وجدنا في المصحف أثناء القراءة نونا ساكنة معناه عندنا حكم من أربعة: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. طيب إذا وجدنا ميما ساكنة، ميم عليها سكون، ماذا يكون عندنا من أحكام؟ أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء، إدغام، وإظهار. ما في أقلاب؟ إخفاء، إدغام، إظهار. وبما أن الميم هي من الحروف الشفوية، أي التي تخرج من الشفتين، نقول إخفاء شفوي، إدغام شفوي، وإظهار شفوي. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء شفوي، إدغام شفوي، وإظهار شفوي. الإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة مع الغنة، تبقى الغنة إذا وقعت قبل الباء. النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء شو بيصير في عندي؟ إقلاب، مثل من بعدي، أنبئهم، تقلب النون ميما إذا جاءت قبل الباء. من بعدي، بدل ما أقول من بعدي بقول من بعدي، تقلب ميما. أما بالنسبة للميم الساكنة إذا وقعت قبل الباء، الحكم اللي بيكون عنا اسمه الإخفاء الشفوي، كقوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. وقعت ميم ساكنة قبل الباء، يكون في عندي إخفاء. ما بقول ترميهم بحجارة، هذا اسمه إظهار، ما بلفظها ظاهرة واضحة إنما بخفيها، فبقول ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. قولوها: ترميهم بحجارة. هذا يقال له الإخفاء الشفوي، ويسمى عند القراء الإخفاء الشفوي لأنه لم يخرج إلا من الشفتين. وأما الإدغام الشفوي هو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة، يعني إذا جاء مثل الميم بعدها، يعني ميم أخرى بعد الميم الساكنة أتت ميم أخرى، بصير في عنا إدغام شفوي، كقوله تعالى: ولكم ما كسبتم. ولكم هذه ميم ساكنة، ما بلشت بالميم، في إدغام شفوي. ولكم ما كسبتم، قلوها:

كسبتم وكقوله تعالى لهم مغفرة لهم مغفرة ويسمى أيضا الإدغام إدغام المتماثلين الشفوي. هلا حنحكي عن الإدغام المتماثل لما بيجوا حرفين مثل بعض الأول ساكن الثاني متحرك ميم ساكنة بعدها ميم أخرى اسمه إدغام متماثل شفوي لأنه الميم لنا حرف شفوي. فإذا صار في عندي الإخفاء إذا وقعت الميم الساكنة قبل الباء مثل ومن يعتصم بالله يعتصم بالله هذا إخفاء يعتصم بالله مثل ترميهم بحجارة. وإذا وقعت بعدها ميم يكون في عندي إدغام شفوي مثل لهم مغفرة لهم مغفرة. والإظهار الشفوي هذا آخر شيء هو عند الباقي من الحروف. فإذا بس إذا وقعت قبل الباء بيكون في عندي إخفاء وإذا وقعت قبل الميم بيكون في عندي إدغام شفوي كله بينقال عنه شفوي. أما إذا وقعت قبل بقية الحروف 26 حرف بيكون في عندي إظهار شفوي مثل أنعمت هذه مهمة أنعمت لأنه بالفاتحة بعض الناس بيقولوا أنعمت أنعمت بيطلعوا غنة وبيوقفوا عليها أنعمت لا هي أنعمت أنعمت نون بعدها عين في عندي إظهار وميم بعدها تاء كمان عندي إظهار فالنون والميم ما بوقف عليهم بقول صراط والذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم ما بقول أنعمت ولا بقول أنعمت أنعمت كأنك عم تهجيه أنعمت قولوا أنعمت هذا هو هذا اسم الإظهار. وكذلك مثل لكم تذكرة لكم تذكرة شو جاء بعد الميم الساكنة تاء بيكون في عندي إظهار شفوي لكم تذكرة قولوها ما حدا يقول لكم تذكرة لا لكم تذكرة لكم تذكرة ولكنها عند الواو والفاء أشد إظهارا لما تقع قبل الواو

فيها وهم شو بيكون عمل؟ بيكون أخفاها. هون في إظهار أبين بيقول وهم فيها، وهم فيها الذي هم فيه مختلفون. سورة النبأ الذي هم فيه مختلفون. فهذا منقول هم فيها، هم فيها. قولوا بده يكون الإظهار بين وواضح. وأما بالنسبة للواو فالواو والميم مخرج واحد، الشفة وما من الشفة. فبدي ينتبه الإنسان ما يعمل إدغام مثل عليهم ولا الضالين. إذا قال عليهم ولا بسرعة كأنه بتطلع معه عليهم ولا، عليهم ولا، بتصير كأنه مثل الإدغام. فلذلك هم بده ينتبه وعليه أن يظهر الإدغام، بسموه يعني إظهار، عليه أن يظهر الميم بسموه إظهار شفوي أبين. بقول عليهم ولا، عليهم ولا، مثل متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. قولوها هذا اسم الإظهار. أما بالنسبة فإذا أحكام الميم الساكنة ثلاثة، عندي إخفاء شفوي إذا وقعت قبل شو الباء، وعندي إدغام شفوي إذا وقعت قبل شو الميم، وعندي إظهار إذا وقعت قبل بقية الحروف. وأما بالنسبة لإدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين فيحتاج إلى تركيز، بدكم تركزوا معنا، لأن إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين هذا بيحتاج للتلقي، ما بيقدر الإنسان لحاله هو يعرفه. أول شيء إدغام المتماثلين هو إدغام حرفين اتفقا صفة ومخرجا، اتفقا صفة ومخرجا، كل الصفات عنده إياها هو نفس المخرج يعني نفس الحرف، كالباءين الموحدتين يعني للا نقطة، الباءين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين يعني ذال بذال. مثل ورد في القرآن فقلنا اضرب بعصاك. هلأ أول وحدة اضرب، هذه باء ساكنة، إيش بعدها؟ بي، بعصاك، كمان باء، فصاروا اثنين حد بعض، أول وحدة ساكنة والتاني متحركة، شو بعمل هون؟ بضغمهم ببعض. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك. هم ما بقول قلقلي، ما بقول اضرب بعصاك، لا بضغمهم بتصير باء مشددة. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك. قولوها اضرب بعصاك. كذلك قل لو كان، قل لو كان، لام ساكنة إجا بعدها لام، نام مثل بعض، أول وحدة عليها سكون الثاني متحركة بتغمن ببعض، قل لو كان. فبقول قل لو كان. كذلك وقد دخلوا، وقد دخلوا، إشت عندي دال ساكنة، شو إجا بعدها؟ دال متحركة، شو بعمل فيهم؟ بتغمن ببعض مثل بعض هني، شو بسموه لذلك إدغام شو؟ متماثل، لأنه مثل بعض، مثل بعض بسموه

تماثل، إلا الفرق أنه الأولى ساكنة والثانية متحركة. فمنقول وقد دخلوا، وقد دخلوا، ما منقول خا، منقول خا، وقد دخلوا. كذلك إذ ذهب، إذ ذهب، ذال ساكنة شو إجا بعدها؟ ذال متحركة. إذ ذهب ثم إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين. إذا سكن الأول مثل ما هلا ذكرنا، الأول ساكن الثاني متحرك، بنقول عنه إدغام متماثل صغير. وحكمه الإدغام وجوبا، يعني أثناء تلاوة القرآن لابد من إدغام هذين الحرفين. لما بيقع عنا حرفين مثل بعض، الأول ساكن الثاني متحرك، لابد من الإدغام، لابد وجوبا، يقصد أنه في علم التجويد هذا لابد منه. اللي بده يدخل القراءة ياخذ ثواب التجويد لابد أن يأتي بها مدغمة. وإن تحركا، يعني اثنينات حرفين وراء بعض مثل بعض، بس الأول متحرك والثاني متحرك، مثل الرحمن الرحيم مالكي أو مالكي، الرحمن الرحيم مالكي، الرحيم آخر شو آخر الكلمة؟ ميم، شو عليها؟ كسرة، واللي بعدها مالكي كمان ميم مفتوحة، فإجوا اثنين ميم ورا بعض واثنيناتهم متحركين، ولأنه الميم الأولى أتت بعد مد الرحيم اللي هو مد الرحيم، هذه في قراءة ورش، يعني مش عند حفص، نحن نقرأ عند حفص صلى، في قراءة ورش تمد ست حركات بيحصل في إدغام. ففي قراءة ورش حتى ما حدا يستغرب بيقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يمكن سامعين بعض القراء كيف يمدوها، الرحمن الرحيم مالك، هذا عند ورش. نحن عند حفص قراءة حفص ما في إدغام لأنه متحركين، ولكن عند حفص حتى إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك لابد من الإدغام. فإذا لما بيجوا حرفين مثل بعض، الأول ساكن الثاني متحرك، اسمه إدغام متماثل. شو اسمه؟ إدغام متماثل. شو حكمه بالتجويد؟ واجب أنه شو نعمل؟ ندغمه، ندغمهم ببعض. وأما إدغام المتقاربين، يعني ندغم حرفين متقاربين، من كلمة متقاربين يقصد أن يتقارب الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفات، كل حرف له صفات معينة، فيتقارب الحرفان في المخرج. أعطيناكم من قبل مخارج الحروف وشرحنا لكم كيف الحروف تتقارب، مثل الدال والسين، الدال والسين، الدال قلنا مخرجها طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا، أما أس فوق الثنايا السفلى ما بتوصل لفوق أس، فمخرج قريب من بعض. وكالذال والتاء، مثل الذال والتاء، عندي أذ أذ أذ بين الأسنان، وعندي أت أت كمان مخرجة مثل الدال، كمان قراب من بعض. وكاللام والراء عند سيبويه، سيبويه من علماء النحو، كمان ال وأر كمان قراب من بعض.
وكالضاد والشين عند السوسي. الضاد والشين، الضاد هي لجهة الأضراس والشين مخرج وسط اللسان. فسيدة على قراءة السوسيين، هالقراءات هون هلأ ما عند حفص نحن بنقرأهم هيك، بس عم نعلمكم إياهم. ثم إن سكن أولهما يسمى متقاربين صغيرا، وحكمه جواز الإدغام، يعني من واجب إدغامه بيقدر الإنسان يقول مثل ما هلأ حنقول قد سمع، قد سمع، قد سمع، هذا ما نقرأه نحن عند حفص. بس على قراءة من القراءات عند حمزة وهو من القراء بيدغون ببعض، فعنده بيقول قد سمع، أدغم الدال بالسين فبيقول قد سمع، لأن الدال والسين عنده مخرج قريب من بعض. ومثل إذ تأتيهم، إذ تأتيهم، إذ تأتيهم راب، لأنه إذ تأتيهم اللسان عم بيكون بين الأسنان عن حروف اللثوية، والتاء هي وراء الأسنان، يعني أصول عليا الثنايا، فلذلك تقارب المخرجان، فعلى قراءة تقال إذ تأتيهم، بدل ما يقول إذ تأتيهم بتروح للذال تضغم بالتاء بتصير التاء حرف مشدد، فبيقول إذ تأتيهم. طبعا منا عند حفص كمان وقل ربي، هيدي نحن بنقرأها بنضغمها عند حفص كمان، ما منقول وقل ربي، إنما اللام بتضغمها بشو بالراء، فبقول وقل ربي، وقل ربي، تبهتوا كيف؟ وقل ربي تضغم فيها، وقل ربي، ما بقول وقل ربي، بقول وقل ربي، وقل ربي زدني علما، وقل ربي، قولوا وقل ربي، وقل ربي، ما بقى بقول وقل ربي تضغم اللام بالراء، وقل ربي. وإن تحركا سميا متقاربين كبيرا، إذا اثنيناتهم متحركين، مثل لبعض شأنهم، لبعض شأنهم على قراءة بضغم الضاد بالشين، بس هذه قراءة يعني نحن لا نقرأها بعيدا، فبيقول لبعض شأنهم بيضغم الضاد بالشين. في قراءات احنا مننا سامعينها بس هي قراءات صحيحة. وأما النوع الثالث فهو إدغام المتجانسين، من كلمة متجانسين غير متقاربين، أن يتفقا في المخرج، ما تقارب المخرج، هن من نفس المخرج. إذا مذاكرين أعطيناكم ثلاثة حروف مخرج واحد، مثل الدال والتاء والطاء مخرج واحد، الدال والتاء والطاء مخرج واحد، اللي هو طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا، يتفقا في المخرج ويختلفا في الصفات، مثل الطاء والتاء، مثل الباء والميم، الباء والما نفس المخرج، جن من الشفتين، باء ما من الشفتين نفس المخرج بس صفاتهم تختلف. وكالظاء والذال، الظاء والذال كمان قراب من بعض. وكاللام والراء اللي هن إدغام متقارب عند سيبويه، عند الفراء بيعتبرون إدغام متجانس نفس المخرج عنده إياهم. نحو وقالت طائفة، وقالت هيدي حتى عند حفص بنقرأها هلا مثل ما حقلكم، وقالت طائفة، اجت تاء ساكنة، شو اجا بعدها؟ طاء، شو بعمل فيهم؟ بضغمهم ببعض، فبقول وقالت طائفة، وقالت طائفة، أضغمتهم ببعض، قلوها
ما بقى بقول تاء، بقول طاء مشددة. وقال الطائفة، وقال الطائفة. كذلك اركم معنا، هي شو أصلها؟ اركب، اركب معنا، باء بعدها ميم، والباء والميم مخرج واحد. فبالقرآن حتى عند حفص أثناء القراءة منقول قال يا بني اركم معنا، ما بقى بقول اركب معنا، هذا معنات القراءة بدها تلقي. اركم معنا. كذلك إذ ظلموا، إجا عندي ذال بعدها ظاء كمان بتغمن ببعض، بقول إذ ظلموا، إذ ظلموا، ما بتلفظ ذال نهائيا بس ظاء، إذ ظلموا. دغري إذ ظلموا، هذه الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا، إذ ظلموا، تضغم الذال بالظاء. وكذلك قل ربي، قل ربي، هذه على رأي الفراء. ثم إن سكن أولهما مثل فوق، تحرك الثاني اسمه متجانسين صغيرا، حكم جواز الإدغام كمان. وإن تحركا سميا متجانسين كبيرا، مثل لما منقول والصالحات طوبى، والصالحات طوبى، تقرأ على قراءة والصالحات طوبى لهم، بمدوها وبيضغموا. مثل كمان مريم بهتانا، بتصير مريب بهتانا، هيدا كمان اسمه إدغام المتجانسين الكبير. لو مثال آخر أخذنا عليه تقرأوا كثير السورة، سورة الكافرون، سورة الكافرون، شو بنقرأ فيها لسورة الكافرون؟ هيت لنقرأها نحن وياكم قبل ما ننتقل على السورة اللي بدنا نطبق، بس حتى ناخذ مثال عن إدغام المتجانسين. منقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إذا بتطلع على كلمة عبدتم في عنا دال ساكنة أصلها عبدتم ولكن لاحظوا أن اللسان يستثقل عبدتم فتضغم الدال بالتاء فبقول عبدتم ما بقى بقول دال عبدتم ما بقى كأنه في دال لذلك شايفين التاء عندكم في عليها شدي فبقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

لكم دينكم ولي دين. لاحظوا لكم الميم ساكنة، شو إجا بعدها؟ دال. شو بكون في عندي هون؟ إظهار شفوي، بسمي إظهار شفوي. التاني دينكم ولي، ميم ساكنة شو إجا بعدها؟ واو. إظهار شفوي أبين، إظهار شفوي أبين، يعني بدي أظهر أكثر، فبقول لأجل الواو، فبقول لكم دينكم ولي دين. طيب نفتح هلا على سورة الإنسان بالنسخة اللي معكم، صحيفة 578. فيها كثير من أحكام الميم الساكنة اللي شرحناها، حنركز عليها، وحنركز كمان على أحكام النون الساكنة والتنوين حتى تراجعون كمان. بسم الله الرحمن الرحيم.

في عندي الإنسان، في عندي نون ساكنة بعدها سين، شو عندي الحكم هون؟ إخفاء. طيب حين من الدهر، عندي تنوين إذا بعده ميم، شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنة ولا بلا غنة؟ بغنة. نعم. لم يكن، عندي ميم ساكنة شو إجا بعدها؟ ياء، شو بيكون في عندي؟ إظهار شفوي. هلأ يكون شيئا، نون ساكنة شو إجا بعدها؟ شين، شو بيكون في عندي؟ إخفاء. طيب شيئا مذكورا، عندي تنوين جاء بعده ميم، شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنة. نعم بارك الله فيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة. طيب عندي الإنسان كمان نون ساكنة بعدها سين، شو بيكون في عندي الحكم؟ إخفاء. طيب من نطفة، نون ساكنة بعدها نون، إدغام بغنة، هو متماثل، ما ها إدغام متماثل، حرفين مثل بعض. طيب أمشى جن بئتليه، عيدوا، أمشى جن بئتليه، ما منقول جن، قول جن، أمشى جن بئتليه. كمان تنوين بعد نون، شو في عندي؟ إدغام بغنة. فجعلناه سميعا بصيرا، شو عندي هون عن سميعا بصيرا؟ اقلاب، طلع عند العين، شو شايف في فوق العين؟ ميم، حتى يذكروك انك تقلب النون التنوين، بدل ما تقول سميعا شو بتقول؟ سميعا.

طيب هديناه، ياء ساكنة قبل مفتوح، هديناه، شو عندهم مد، شو اسمه مد اللين، نعم هديناه مد اللين.

وإما تنوين بعده واو. شوفي عندي إدغام بغنة. اتذكروا أنتم اللام والراء بلا غنة. تعون ينمو الياء والنون والميم والواو بغنة.

كان عندي نون ساكنة بعدها كاف، شو بيكون فيه؟ إخفاء. بعدين عندي السين، عندي تنوين بعده كاف، كمان شو عندي؟ إخفاء.

عينا يشربوا. طيب عندي تنوين عينا إذا بعد ياء شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنّة.

شو عنا هون؟ إخفاء تنوين بعده كاف. كان شره مستطيرا. هون بدي انتبه، كتير من الناس بيقولوا مستطيرا، بيجعلوا اثنين طاء، هي الأولى تاء والثانية طاء، فبقول مستطيرا.

كمان عندي مسكينا بعدها تنوين بعده واو ويتيما في تنوين بعده واو شو بيكون في عندي؟ إضغام بغنة.

طيب منكم هذه ميم ساكنة بعدها جيم، شو بيكون في عندي؟ اشرحناها اليوم، إظهار شفوي. فبقول منكم جزاء

هم من ربنا، عندي نون ساكنة بعدها راء، لاحظوا الراء عليها شدة، تعيد كلمة ربنا حتى يذكرني أنه أدغم النون بالراء، من ربنا. بس شو حكم هالإدغام؟ من ربنا في غنة بلا غنة.

طيب يوما عبوسا، بعدها التنوين شو إجا؟ العين. شو بكون في عندي؟ ظهار. طيب عبوسا قمطريرا، عندي تنوين بعده قاف، والقاف هي حروف إخفاء، فبيخفي هون التنوين، بقول عبوسا قمطريرا.

لاحظت كيف البعض وقف عنكم على الميم مع انه ما في وقف، ما في ادغام، ما بقول ولقاهم نظرة، لا ولقاهم نظرة وسرورا، طيب نظرة وسرورا، تنوين إجا بعد واو، شو بكون في عند الحكم؟ إدغام بغنى بلا غنى؟ بغنى.

ميم ساكنة بعدها باء أول وحدة شرحناها اليوم. من نون ساكنة هيدي؟ وجزاهم بما صبروا. هي نون، النون ساكنة هيديك بعدها باء إخلاب، بس هيدي ميم ساكنة بعدها باء إخفاء شفوي.

طيب عليهم أو ودانية عليهم، تنوين بعد عين إظهار. طيب عليهم ظلالها، ميم ساكنة بعدها ظاء إظهار شو؟ شفوي. وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية، ويطاف عليهم بآنية ميم ساكنة بعدها باء خفاء شفوي. بآنية من فضة، من فضة. طيب نون ساكنة بعدها فاء، شو بكون في عندي؟ نون ساكنة بعدها فاء، من فضة إخفاء. من فضة وأكواب، كمان فضة وأكواب، تنوين بعد واو إدغام غنة. طيب

أمان. تنوين بعده قاف فضة قدروها إخفاء. طيب حأرجع عيد الآيات وأنتم بتتبعوا عندكم بتركزوا على الأحكام قد ما فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا وانفعنا ببركة القرآن العظيم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جواهر أزهرية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حنتكلم عن موضوع كتير مهم، وهو موضوع التواضع. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بكم،
1: كرمكم إن شاء
0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،
1: غفر الله لنا ولكم.
0: مولانا، سبق وأن تحدثنا عن موضوع التواضع في الحلقات السابقة، لكن اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل والصالحين، ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. موضوع اليوم من الأهمية بمكان.
0: نعم،
1: كلنا نحتاجه، كل واحد منا يحتاج إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق التواضع والرحمة والانكسار. والتواضع يعني لو نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد ما يدل عليه، وفي نعم. السنة المطهرة وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لذلك حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه في صفة عباده المؤمنين المتقين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله، هذه الآية أخبرني بعض المشايخ الطيبين أنه الشيخ نزار رحمه الله لما افتتح يعني بعض المؤسسات وبعض المدارس الجمعية في بعض الأماكن وبعض الدول، الشيخ طلب منه أن يضع هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني معبر سبحان الله. وكذلك قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل هين لين سهل قريب. كل هين لين سهل قريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. ومعنى هين لين أي متواضع قريب، يعني معنى هين لين يعني معناه متواضع قريب سهل، أي في تعامله مع الآخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون، لينونا. المؤمنون هينون لينونا مثل الجمل الأنف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وورد أيضا المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. ومعناه أي الذي لا يمتنع، معناه الذي لا يمتنع من قائده، يعني معناه يكون متطاوع متعاون متواضع. والجمل الأنف هو الذي في أنفه حلقة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له.
0: نعم.
1: يعني بتشوف أديل جمل كبير وكذا، قد يأخذه ولد صغير يسحبه يقيمه يجلسه يقعده ونحو ذلك. إن سقط يعني لو ساقه ينساق معه، ولو حركه بس كده اللي هو ضربه من على الجنب يثور معه، وإن أبركه يبرك،
0: يعني بمشي مثل ما بده
1: كما يريد. نعم. والمعنى أن المؤمن يكون لينا بأيدي إخوانه، يطاوعهم لا يترفع عليهم، ومن التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير. يعني يقولون من التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير. نحن هنا لا نتكلم أنه مثلا أحيانا بعض الناس كان قد يكون مثلا تحكمه رأيه بالأصل هو مخالف للشرع.
0: نعم.
1: ولا خلاص أنا هتنازل، لا هذا ليس يعني هذا ليس جميلا منك، لكن هذا مطلوب منك أن تمتثل للشرع، مطلوب منك أن تترك رأيك وأن تترك تعصبك يعني لنفسك وهواك ولشيطانك وأن تتبع الحق. لكن التواضع قالوا أن من التواضع أن تترك رأيك الذي هو خير والذي فيه خير امتثالا لرأي أخيك الذي فيه خير. يعني تتنازل. هنا هذا تطاوع وتواضع، يعني هذا خير وهذا خير، فأحيانا أنت تترك
0: يعني
1: رأيك،
0: تؤثر رأي أخيك على رأيك،
1: على رأيك. لا يكون همك، يعني لا يكون هم الواحد شفت ما أنا الاقتراح ده قلته ليه مثلا فلان أخذ برأي فلان وأخذش برأيي، أصل هو بيحب فلان فعشان كده عجبه لما قاله هو. لا، الأمر ليس هكذا، الأمر ليس هكذا، لكن هذا يدل على أن العمل الجماعي خير من العمل الفردي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني هذا يغفل عنه كثير من الناس. التواضع من أفضل العبادات، أي من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، لأنه أفضل الحسنات على الإطلاق والإيمان بالله. الإيمان بالله تعالى ورسوله، فالواحد عليه أن يعود نفسه على التواضع وعلى قبول الحق من أي شخص كان.
0: نعم.
1: بعض الناس لك أنا لو فلان كلمني هقبل منه، بس لو فلان كلمني لا مش هقبل منه حتى لو الحق معه. ليس الأمر هكذا. المسلم الحق أن يقبل، يعني المسلم المتواضع الطيب يقبل الحق من أي شخص كان، سواء كان أصغر منه أو أفقر منه أو أكبر منه، أو فلان يعني ليس له رتبة وهو له رتبة، هذا فهو يتقبل. يعني يكون قبوله ليس من أجل من يكلمه، ليس من أجل منصب فلان، وليس من أجل مكانة فلان، وليس من أجل كذا، وليس من أجل كذا، إنما يكون قبوله لهذا الشيء لأنه الحق.
0: يعني هون مولانا بنحكي كأنه بنقول أنه يعني هون الفرق بين التواضع الحقيقي والتصنع أو التواضع المزيف.
1: نعم. اللي هو أحيانا يعني تلاقي مثلا
0: لأنه عم بتقول لأجل فلان.
1: نعم.
0: أو لأجل مكانة فلان،
1: يريد أن يحصل شيئا ما، يريد مثلا أنه يتقرب من فلان، ف يظهر أنه مثلا لا يقبل بكذا وكذا، لكن لو كلمه فلان يقول له بس عشان خاطرك أنت، عشان خاطرك
0: يعني هون يعني كذا. كأنه يقول القائل أنه التواضع الحقيقي هو اللي طالع من قلبك،
1: نعم، من مع الكبير والصغير، أيوة، مع الرجل والمرأة، مع الغني والفقير،
0: أو لأجل خاطر
1: تلاقي بعض الناس قد يظهرون التواضع. وهذا لذلك ورد في بعض الأحاديث سأذكره، ليس التواضع عن ذلة. يعني تلاقي بعض الناس مثلا لأن فلان غني فيسمع منه، ولأن فلان فقير لا يقبل له ولا يسمع منه، لأن فلان ذا منصب يقبل منه، ولأن فلان ليس كذا لا يقبل منه. فهذا طيب يكون هذا على حسب التحكم والهوى.
0: طيب هذا أين ذهب بقول القائل أنه الحق حق أن يتبع؟
1: بس هذا هو، لذلك الإنسان يعني الذي يخفض جناحه للمؤمنين ويكون متواضع ويكون سهلا ونحو ذلك، هذا الإنسان يقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، نعم، من أي شخص، سواء كان فقير، سواء كان غني، سواء كان كبير، سواء كان صغير، سواء كان رجل، سواء كان أنثى. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر أمير المؤمنين، فاروق هذه الأمة، يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. هذا نذكره كثير، لما ذكر شيئا على المنبر فقامت إليه امرأة من الأنصار كانت عالمة فبينت له، فعمر لم يقل لها هل أنت أفهم مني، أنت كنت فين لما أنا تعلمت ودرست أنا وأنا وأنا وأنا. لكن سيدنا عمر نظر في كلامها فوجد أن الحق معها والحجة معها، فماذا قال؟ قال كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر،
0: وهو كان خليفة رسول الأمير الله المؤمنين، صلى الله عليه وسلم،
1: نعم، أمير المؤمنين، دانت له البلاد والعباد، ومع ذلك سهل.
0: أين
1: عليه
0: نحن اليوم مولانا من عمر ومن أفعال عمر ومن أقوال عمر؟
1: سيدي اليوم سبحان الله تغيرت الأخلاق وتغيرت النفوس، وبقى كثير من الناس الواحد منهم ينظر لما بيوافق، يعني يقبل الرأي أو لا يقبله، يقبله أو يرفضه بناء على ماذا سيحصل له من الاستفادة، أو يعني الاستفادة الدنيوية، ماذا سيحصل. طيب أنا لو وافقت هيحصل معايا كذا، لا، طيب لو رفضت لا هيحصل معايا كذا. فلا يكون قبوله للحق أو تطوعه ونحو ذلك لا يكون لله، لكن الذي يكون عمله خالصا لله لا يبالي،
0: نعم،
1: الذي يعمل لله لا يبالي رضي الناس أو لم يرضوا، قبل الناس أو لم يقبلوا، أحبه الناس أو لم يحبوه، هو يعمل لله.
0: اليوم بتلاقي موظف عادي أحيانا يعني ما فيك تحكي معه أو لا يقبل الكلام. فلما نتكلم عن سيدنا عمر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لما يقول ما قال لتلك المرأة، يعني هذا يعني شيء يعني قد يقول البعض بالخيال، اليوم ما بتلاقيه.
1: النهاردة
0: يعني مش هنقول أمير المؤمنين قائد
1: مش
0: الأمة،
1: مثل رئيس من رؤساء، يعني نعم، لو واحد شوية لي منصب شوية وأم واحد عادي ولا من العمال عنده ولا غيره قال له كذا أو بين له، قد يحبسه
0: حتى أحيانا، نعم، أحيانا حتى قد يحصل مولانا أنه هذا الأمر بين العائلات، يعني الابن والأب. اليوم نعم، الأب اللي هو لنقول ليس متعلما أو مثلا جاء
1: يتحكم
0: من بلد
1: فيه الهوى، نعم،
0: الولد يقول لأبيه أنت ما أدراك، نعم، مثلا، أو يعني لا يستمع إلى كلامه فورا.
1: حتى أحيانا شيء كمان في بعض الأحيان سبحان الله قد يكون مثلا الحق معي وقد أكون مصيبا والحق نعم معي، لكن الطريقة التي أتكلم بها قد هذه الطريقة يكون فيها شيء من الكبر والعناد ونحو ذلك. يعني قد يكون حق مثلا مع هذا الشخص،
0: نعم، نعم،
1: لكنه قد يأتي بطريقة ما فيكسر قلب أبيه أو يكسر قلب أخيه ونحو ذلك،
0: نعم.
1: فالإنسان مطلوب منه أن يراعي، يعني حتى كمان يعني الإنسان إذا كان حقيقة متواضع مع إخوانه، إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يبين،
0: كما تكلمنا
1: حتى أيوة
0: بالحكمة والموعظة
1: بيتصرف
0: الحسنة.
1: بطريقة أنه بين الصواب. لذلك لو نظرنا، كان مثلا سيدنا الشافعي رضوان الله عليه، كان لما يناظر غيره يقول: كنت أتمنى أن لو أظهر الله الحق على لسانه. ليه؟ لأنه مجادلته هنا
0: يريد له الخير.
1: نعم، هو يجادل يبين، يريد إظهار الحق.
0: نعم،
1: ولا يبالي إن ظهر الحق على يده أو على يد غيره، إن ظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره، لأنه حتى لو ظهر الحق على لسان غيره هو سيكون مسلما معه. لا يتعصب لرأيه مثلا، لأنه لو كان رأيه مثلا غير صواب أو الرأي الثاني أصوب ونحو ذلك، طالما ظهر له الحق سيدور مع الحق.
0: نعم،
1: حيثما كان.
0: نعم،
1: فلذلك علينا أن نعود أنفسنا على التواضع وعلى قبول الحق كائنا من كان قائله.
0: نعم،
1: ويعني وإيانا والتكبر على عباد الله. فإن التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير. يقول التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير، وقد حثنا الله تعالى على التواضع والانكسار. فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه، لا أن يكون مترفعا عليه. فعلينا بمخالفة النفس، هذا يحتاج إلى مخالفة نفس.
0: نعم،
1: فإن النفس تحب الترفع والتعالي، فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية، يحصل من وراء الخير الكثير. والتواضع له جزء يتبعه، في جزء تاني مع التواضع مهم، ألا وهو الحلم. التواضع والحلم مقرونان، يعني زي يعني صنوان أخوان. لذلك قال بعض العلماء: الحلم زين العلم. الحلم زين العلم. ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله في صفة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: علماء، حكماء، حلماء، كأنهم من الفقه أنبياء. معناه علماء أمة سيدنا محمد، هذه صفتهم: العلم والحلم والحكمة. ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء. والحلم جزء من التواضع، فليكن عمل كل منا مع أخيه، مع الناس الذين يتعامل معهم ونحو ذلك، على هذا النحو: التواضع والحلم والإغضاء، يعني المسامحة على الإساءة، يعني المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والتسامح، لأنه إذا كل واحد مننا يقف للتاني على كل عبارة وعلى كل كلمة وعلى كل نفس قد يقال، يعني يقولوا: إذا كنت في كل الأمور معاتبا فلن تجد الصديق الذي تعاتب،
0: ما حتلاقي حدا جنبك،
1: كله سيتركك.
0: طيب مولانا، هون كيفية التوفيق بموضوع التواضع، فهمنا للتواضع على حسب ما أنت عم بتقول وقول بعض الناس، لأنه بعض الناس يعني بيشوفوا أحيانا الشخص المتواضع ويقولوا له: أنت ما عندك شخصية، وين شخصيتك؟ شخصيتك مش قوية، أو أنه ما تكون دايما هيك، أنه يعني تفرط البعض هيك، يعني البعض بيقولها أنه بتفرط بحقوقك، أنه خلي عندك أنت هيبة لحالك، عرفت كيف علي؟ أنه بمعنى أنه خليك قوي وما تخلي حدا يأخذ حقك
1: لا، هذا لا ينافي ذلك. بمعنى
0: نعم،
1: سيدنا عمر
0: نعم
1: كم كان قويا ولكنه في الحق. هي الذين،
0: وخاصة هذا كأنه مولانا أحيانا بصير بين الأمهات ومع أبنائهم، يعني الأم بتقول لابنها أو عرفت شو علي، هذا يعني هون النصيحة للأمهات اللي بيفكروا
1: العلاقة
0: هيك.
1: العلاقة دائما بين الأهل، يعني بين الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، الأبناء والآباء والأمهات ورحمه ذلك، هذا يعني المجتمع الضيق، العائلة الصغيرة يعني كما يقولون، هذا الأمور فيه لابد وأن تقوم على الإحسان. على الإحسان. نعم. لأنه كيف يعني مش هنقدر ان احنا بنقول نمشي الامور على المسطرة، انه انت ليك الحتة دي وانا لي الحتة دي.
0: نعم.
1: انت ليك كذا وانا، نعم هناك اسس، لكن الامر فيما بينهم هو قائم على الاحسان. هذا يحسن وهي تحسن، الاب يحسن لاولاده والاولاد يحسنون لابائهم، هذا يتحمل عن هذا وهذا يتحمل عن ذاك، هذا يتغاضى وهذا يغطي، هذا يتغافل وهذا يتغافل. ليه؟ عشان بقولوا ايه؟ عشان الامور تمشي والمركب تمشي وتسير وتمضي الامور. لكن لو كل واحد يعني وقف عند رايه، كل واحد تعصب لرايه، وكل واحد
0: ما فيش حيمشي حاجه،
1: ايوه شاف انه انا بس اللي بفهم والباقي ما بيفهمش، انا بس اللي بعرف أتصرف والباقي ما بعرفش يتصرف، أنا اللي بعرف أتكلم والباقي ما بعرفش يتكلم، أنا وأنا وأنا وأنا، الأنا أهلكت الكثيرين. الأنا أهلكت الكثيرين. فالواحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني إنسان طرق الباب فقال من، يعني فأحدهم يسأل من الداخل من، فقال أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أنا أنا، كأنه كرهها لما فيها، فيها شيء من التكبر. لا قل فلان
0: فلان. نعم.
1: مش وهذا ليس معناه أنه الإنسان لا، يعني زي بعض الناس لك ما يقول مثلا أنا، يقول والعياذ بالله من كلمة أنا. لا ليس هكذا.
0: هذه درجة كتير.
1: النبي ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب.
0: نعم.
1: أنا ابن عبد المطلب.
0: نعم صح.
1: أنا سيد ولدي آدم. صح. ولا فخر يعني يوم القيامة ولا فخر.
0: هو هذا هو. نعم. قال عليه كتير الصلاة كتير والسلام. كثير من الناس بيكونوا قاعدين عم يحكوا بيقول لك أنا،
1: إنه بيكون أصدم إنه يعني كأنه يصرف عن نفسه التكبر، لأنه أنا لا أريد يعني لا أحب صفة التكبر ونحو ذلك.
0: يعني هون قصدك إن بالنسبة لموضوع طرق الباب، إذا حدا عم يدق الباب.
1: نعم.
0: وحدا عم بيقول مين؟
1: مين؟ قول فلان.
0: فلان الفلان.
1: أحمد، محمد، محمود. كذا. لأنه
0: لكن ليس من باب المنع أنه يقول أنا،
1: لو قال أنا ولكن الأفضل
0: أنه يعرف حاله ويعرف عن حاله.
1: النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه كأنه كان فيه شيء من التكبر. فلذلك نهى أنه أنا أنا، كأنه كره، يعني معناه الأفضل أن يذكر، أن يذكر اسمه مثلا، يقول أنا أو يقول أنا أحمد مثلا،
0: حتى اللي جوا يعرف مين،
1: يهيئ نفسه. ونحو ذلك. فالإنسان منا عليه أن ينظر لهذا الأمر، فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو. لما نقول مع أخيه يعني حتى في البيت الواحد، مع إخوانه، مع الأزواج والزوجات والأبناء، الأخ والأخت، الأب والأم، كبير والصغير، في المدرسة، في العمل، في الطريق، في الجامع، في عمل الدعوة، في كل هذه الأمور. فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو، التواضع والحلم والإغضاء، يعني يغضي، يسامح لله، أي المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والسماح، والحلم بالتحلم. بعض يقول لك أنا ما عندي الصبر، ما عندي، ما تقوليش مش عارف كده. لا، الحلم بالتحلم معناه يكتسب. الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إنه هذه الأخلاق المحمدية هذه تكتسب. يعني مثلا النبوة، النبوة الصفاء.
0: نعم.
1: أما طريق الولاية والأخلاق الحسنة هذا أمر مكتسب،
0: هو بيشتغل يعني على حاله لحتى يحصلها.
1: أيوة، هذا من فضل الله علينا. يعني لا يقول الإنسان، لأنه بعض الناس يقول لك أنا كده وأنا صفاتي كده وأنا اللي عايزني كده أهلا وسهلا ومش عايزني مش عارف. لا، الأمر ليس هكذا. العاقل الذكي بيعمل إيه؟ ينظر في أمر نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
0: عليه
1: ماذا
0: الصلاة
1: قال
0: والسلام.
1: لما أحدكم يرى الجذع في، يعني في يرى القذاة، شيء الصغير، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني معناه قد يكون هذا الإنسان اللي هو عمال يدقق ويعمل وكذا، عنده كثير من الأمور تحتاج إلى معالجة. بس لو شاف شيء صغير من شخص آخر لا انت كذا مطلوب تصلح كذا. طب لو ان كل واحد منا نظر الى نفسه وعمل على اصلاح نفسه سيتغير الحال.
0: نعم
1: انا اصلح نفسي وغيري يصلح نفسه، هكذا نتغير جميعا. لكن انا انظر الى الناس، لا انه انا اخلاقي، انا بعض الناس لك انا تمام، الناس هي اللي مطلوب تتغير، الناس هي اللي مطلوب، الناس الناس الناس الناس.
0: أما هو
1: طيب وأنت
0: يعتبر حاله
1: ينظر إلى نفسه بعين التعظيم، فيظن نفسه أنه لا يخطئ وأنه دائما على صواب وأنه كذا وأنه كذا. الأمر ليس كذلك، الذي يكون بهذه الطريقة هذا لا يصلح نفسه، إنما بالعكس تزداد أموره سوء، بالعكس يعني يعني تحصل الخلافات ويحصل التقاطع
0: أليس هذا
1: والتدابر.
0: نوع من أنواع التكبر؟
1: نعم هكذا. رد الحق وغمط الناس. لا
0: آه
1: يبالي بأحد.
0: كنت مرة كأنك بأحد الحلقات ذكرت أنه عبارة أنه أحد العلماء اللي قال لو كان للذنوب رائحة
1: الله أكبر نعم
0: لما جالستموني.
1: نعم صحيح. الله، يعني الذي قال هذا الكلام يعني من الأكابر من الأولياء، كان يقول لطلابه لو كانت للذنوب رائحة ما جالستموني. وأحد
0: وهذا من كبار العلماء،
1: من كبار العلماء يعني. واحد تاني من كبار العلماء ماذا قال تعليقا على قوله؟ قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا
0: هو
1: أقولها على سبيل الحقيقة.
0: الله الله
1: يعني هذا عالم وهذا عالم، هذا ولي وهذا ولي. الأول كان يقول لطلابي لو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، وهذا قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا أقولها على سبيل الحقيقة. لذلك ورد عن سيدنا ذنون المصري أنه كان يقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري.
0: سبحان الله، هذا من باب اتهام نفسه ما هيك مولانا؟
1: نعم، ويقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري. يعني هذا الذي ينظر
0: هذا
1: إلى
0: كأنه
1: نفسه.
0: كأنه اليوم عم بي يعني عم بيوصف حال كثير من الناس اليوم.
1: نعم نعم. يعني
0: مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، مثل يعني كأنه هون عم بيحكي هون الشخص بحد ذاته تحت الستر.
1: نعم نعم. أحيانا يعني الشيطان يغر الإنسان، ونفسه الأمارة بالسوء تغره. بمعنى خليني أتكلم مثلا عن نفسي أنا. قد تأتي إلي نفسي تقول لي أنت تعلم، أنت تدرس، أنت تفعل، أنت تفعل، هو أنت بتقع في غلط، هو أنت كذا، هو أنت كذا. لو نظرت إلى نفسي بهذا الأمر أتراجع،
0: نعم،
1: أزداد خسارة. لكن لو نظرت إلى نفسي فاتهمت نفسي بالتقصير وحاسبت نفسي، لا، أنت يا نفس أنت مقصرة.
0: نعم.
1: أنت ماذا عملت؟ حتى ما أنت فيه، حتى الطاعة التي تعملينها هذا من فضل الله عليك ومن توفيق الله لك. فعلى أي شيء أتكبر؟ على أي شيء أفعل؟ على أي شيء؟ على أي شيء؟ فلما الواحد ينظر إلى نفسي بهذه الطريقة هذا يترقى، يزداد في الطاعة، يحاسب نفسه فيزداد. فإن وجد اعوجاج يصلح، إن وجد تقصير يعني بيلحق بيستكمل ويستدرك ما فاته. لكن نظر إلى نفسه إنه بس لا، أنا الحمد لله أنا بصلي وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل. ناس كتير لا بيركعوها ولا بيصلوا ولا بيعملوا ولا بيروحوا زيي ولا بيدرسوا ولا بيعلموا ولا ولا ولا ولا. طيب
0: هذا شو عمل بحياته؟ هذا ماذا أعد للآخرة؟
1: يعني تضيع على نفسك الكثير.
0: نعم.
1: وتضيع على نفسك الخير العظيم. فالحمد لله أن هذه الصفات الطيبة هذه مكتسبة، يعني الإنسان يعمل على اكتسابها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصطبر يصبره الله، يعني يحمل نفسه على الصبر، يعود نفسه على الصبر.
0: يعني هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان اللي بيقول أنا كده أنا كده أنا كده، هو إن اشتغل على نفسه
1: هو الفائز،
0: هو الفائز، وبيقدر، يعني هو يستطيع
1: بس الأمر يحتاج إيه؟ يحتاج إلى مخالفة نفس.
0: مخالفة نفس يعني ما يقول إنه أنا هيك خلص أنا هذا طبعي أنا ما فيني، لا اشتغل على نفسك وقهر نفسك وجرب.
1: بمخالفة النفس يترقى، خالف نفسك ترتقي، يعني شفاء النفس مخالفتها. لذلك قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني شبه النفس بالطفل الرضيع. طفل الرضيع لو تركته يرضع سيبقى يرضع، أحيانا بيوصل 5 سنين و6 سنين وهو يرضع.
0: رجعت ذكرتني مولانا كمان بقصة مالك بن دينار.
1: نعم.
0: قتيل النار.
1: الله.
0: ذاك الإنسان كان مصرفا على نفسه، ثم بعد ذلك يعني
1: تدارك
0: نفسه وصحي واشتغل على نفسه. فيعني الله تبارك
1: هذا
0: وتعالى
1: هذا من فضل الله. يعني أحيانا قد يحصل موقف واحد يحصل يكون سببا أنه هذا الإنسان حاله يتغير والآخر حاله لا يتغير. يعني نضرب مثالا على هذا، أواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. فهذه الآيات نزلت في من؟ موقفين، موقف حصل، قيل العاص بن وائل وقيل أمية بن خلف. لما كانوا ينكرون البعث وجاء بعظم ومسكه هكذا فتفتت في يده وقال له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت، يعني بعدما بليت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم سيميتك وسيحييك ويبعثك ويدخلك النار.
0: نعم.
1: طب واحد تاني بعد ذلك أمسك عظما هكذا تفتت في يدي، ولكن كان يعني كان موقفا فيه عظة واعتبار، تغير به حاله اللي هو دينار العيار. هذا الرجل الذي كانت له أم صالحة تعظه وهو لا يتعظ، وكان مذهوبا بنفسه ومشغولا بشهواته ونزواته إلى غير ذلك، فمر وهو في طريقه وجد عظما، مر على مقبرة فوجد عظما هكذا فأمسكه، فلما أمسكه تفتت في يده
0: انتبه. فهنا كانت اللحظة اللي هي الفارقة. أيوة. في حياته
1: فكر فقال كيف بك يا دينار وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا، ثم رفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة. قال إلهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمري، تاب إلى الله. ثم عاد نحو أمه متغير اللون شاحب الوجه منكسر القلب، قال لها يا أمه
0: ماذا يفعل بالعبد الآبق؟
1: العبد الآبق هو الذي خرج عن طاعة سيده. هذا لو أمسكه ماذا يصنع به؟ يؤدبه. فقالت يغل يديه وقدميه ويلبسه ويخشم مطعمه وملبسه. فقال لها يا أمه أريد جبة من صوف وفعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق. ثم تاب إلى الله وانصلح حاله وانغرق في الطاعة والعبادة لله عز وجل. فصارت أمه تدخل عليه من وقت إلى آخر وهو مستغرق يبكي على تفريطه فيما
0: حتى فات. صارت تقول له أشفق على نفسك يا بني.
1: فهو يقول لها يا أمه إن لي غدا لست للراحة أطلب. إن لي غدا موقف بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. وأخذ يتدبر فيما يقرأ من القرآن والطاعة والعبادة، فقرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأثرت فيه هذه الآية، تفكر فيها كثيرا، فنادت عليه أمه فقالت له يا ولدي أين الملتقى؟ فقال لها يا أمه إن لم تجديني غدا في مواقفي في عرصات القيامة فاسألي عني خازن النار.
0: سبحان
1: ثم
0: الله.
1: شهق شهقة فمات رحمه الله.
0: سبحان الله.
1: فأمه خرجت يعني غسلته وكفنته وخرجت تنادي هلم إلى الصلاة على قتيل النار. يعني لما دفنوه وكذا رآه بعض أصحابه وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها ويقول سألني ورحمني وغفر لي
0: ألا
1: وتجاوز
0: عني
1: ألا أخبر عني أمي.
0: ما شاء الله.
1: فشوف موقف الكافر موقف عناد، موقف يعني فيه تجبر وتكبر.
0: نعم.
1: أما موقف هذا العبد المسلم العاصي فيه تواضع، فيه اعتراف بما فعل، فيه ندم على التقصير، فيه أنه لجأ إلى الله، يعني هذب نفسه فتغير حاله فتاب إلى الله عز وجل فحصل منزلة عالية في الجنة. فالإنسان لما ينظر إلى مثل هذه المواقف، يعني هذا بسبب تكبره وبسبب إنكاره للبعث، النبي أخبره أنه من أهل النار، وهذا مع أنه كان مسلما عاصيا، ولكنه لما حان وقت التوبة تفكر تدبر، لم تتعاظم نفسه، لم يقل كذا وكذا وكذا، بل تواضع لله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل فتغير حاله ورؤية بهذه الهيئة الحسنة وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها.
0: الله. سبحان الله. إذن أحبابنا المستمعين، هاي نصيحة حقيقة من القلب، يعني لهؤلاء الذين يستمعون إلينا وهم يعني في غفلة، يعني أن يعني يبادروا إلى التوبة ويبادروا إلى الأعمال الصالحة، ولا يظنن شخص أنه الباب مغلق أو فات الأوان أنه أو خلص أنا هكذا. لا، الشيخ عم بيقول أنه هذه الأمور أمور مكتسبة.
1: نعم.
0: فيك تشتغل على نفسك وتحسن نفسك.
1: بعض الناس يكون يعني شرسين، لكن لما يتعلمون ويتقون الله يصيرون حلماء.
0: نعم،
1: يتغير حاله.
0: نعم.
1: كيف كان حال كثير من الصحابة قبل أن يسلموا؟ بعد أن أسلموا وآمنوا، كان هذا سيدنا عمر مع قوته وشدته، كان إذا قيل له اتق الله يا عمر أحيانا كان يجث على ركبتيه.
0: حتى الآن ذكرتني مولانا أنه لما أسلم سيدنا عمر،
1: نعم،
0: لما دخل على أخته
1: وماذا صنع معها، ماذا صنع وضربها وكذا.
0: نعم، وكانوا يعني يقرؤون القرآن.
1: نعم صحيح.
0: فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله
1: تغير حاله. سبحان الله. فالتواضع مهم، وهو يدعو إلى التطاوع، والتطاوع أن يوافق كل واحد أخاه، ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به. يعني هذا مهم جدا، تطاوع أن يوافق كل واحد أخاه، يعني يوافقه الرأي فيما يرضي الله، ولا يترفع عليه، لا يتعالى عليه، ولا يسيء الظن به. هذا مهم جدا. كثير من المشاكل، كثير من الأمور، كثير من المصائب، كثير من البلايا سببها إساءة الظن. كثير من خراب البيوت سببه إساءة الظن. ذلك هذا الأمر ينبغي ألا يغفل. إساءة الظن هذا أمر خطير جدا ومفسدة عظيمة. وإذا خالف، يعني كمان إذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه.
0: نعم.
1: إنه كل واحد فيهم الرأي، فمن التواضع والتطاوع إنه أن يتهم نفسه، لعله الرأي الثاني أصوب.
0: نعم.
1: لعله الرأي الثاني أشمل، لعله في شيء أنا لم أنتبه له، لعله يعني ظهرت لي أشياء وغابت عني أشياء. لعله كقصة الذي كان يقول لعله خير.
0: نعم.
1: فالواحد في كل الأحوال لعله خير.
0: لعله خير. نعم. هو تحسين الظن يحتاج إلى كثير من الذكاء. يعني.
1: نعم. يقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. يعني إذا كان يخالف الشرع عند ذلك ينبهه.
0: لا شك.
1: فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لإخوانه، لا أن يكون مترفعا عليهم، فالنفس تحب الترفع والتعالي.
0: النفس أمارة بالسوء.
1: نعم. النفس تحب التعالي، الترفع، أن ينظر إليه بعين التعظيم، أن ينظر إليه بكذا، لا أن ينظر إليه بكذا. فلا، النفس تحب هذا الأمر، فالواحد يخالفها، إلا من خالفها لوجه الله. الذي يخالفها هذا يترقى، الذي يخالف نفسه هذا يترقى، يحصل المنازل العالية. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. الدخان الأثر عالي فوق، بس صح لا صح لا الغبار لا يعني صح لا قيمة له، لكن نجم تلاقيه دايما عالي فوق في السماء، بس لما تقف على البحر تشوفه فين على وجه الماء، تحسه قريب منك جدا، ولكنه في الأصل فين هو عالي مرتفع. التواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، وعال في مكانه المرتفع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعه. فالإنسان الشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله، وهذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن تواضع في غير منقصه، طوبى لمن تواضع في غير منقصه. كذلك هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان متواضعا،
0: نعم
1: كم كان متطاوعا،
0: هو سيد المتواضعين
1: صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف، وأظن لعلنا نختم به.
0: نعم،
1: لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسافر للعمرة، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له عبارة، قال له جملة، يعني سيدنا عمر قال يعني ما يسرني أن يكون لي بها الدنيا، يعني عندي أفضل من الدنيا وما فيها. النبي ماذا قال له؟ قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك.
0: الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا عمر.
1: طب النبي محتاج أن عمر يدعو له أو يذكره في دعائه؟
0: بدي أعرف هو منك شو كان ردة فعل سيدنا عمر.
1: فهنا يقول استأذنت النبي في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
0: الله.
1: وفي رواية قال له أشركنا يا أخي في دعائك. فأديه فرح سيدنا عمر،
0: بيقولوا يعني الدنيا مش تيعاه
1: لا تسعه الدنيا وما فيها. هو قال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. الله. قال له يا أخي أشركنا في دعائك يا أخي،
0: سبحان
1: في رواية يا أخي. فكم من الفرح دخل على قلب سيدنا عمر.
0: نعم.
1: بل يعني انظر الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر سيدنا عمر يقول له ويخبره عن شخص سيأتي من اليمن، أويس القرني. هذا سيدنا أويس كان في زمن النبي، ولكن أسلم، ولكن بسبب بره بأمه ما استطاع أن يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي مع فيزا يقول سيد التابعين، مع أنه كان في زمن النبي لكنه لم يلتقي به، فلم يحصل له شرف الصحبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فقال له سيأتي إليكم كذا وكذا، فإن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر الله لك.
0: الله،
1: مين اللي هيطلب من مين؟
0: سيدنا عمر بن أويس،
1: رأس أهل الكشف في أمة محمد، تاني واحد في المرتبة في الأولياء بعد الأنبياء في كل الأمم، سيدنا عمر يطلب من مين؟ من أويس
0: التابعي الذي ملتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: فسيدنا عمر صار يبحث عنه ويسأل وكذا، حتى كلما جاء في الحج وفد من أهل اليمن يسأل أنتم من أين، فلما يعرف أنهم من مراد ثم من قرن ثم كذا، فهل فيكم أويس؟ إلى أن التقى به فقال له أنت أويس؟ قال نعم. قال له هل كنت مصابا بالبرص فشفاك الله منه فبرئت منه؟
0: هذه العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: قال له لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. فقال له استغفر الله لي. فبكى الله. سيدنا أويس قال له أنا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، النبي أخبرني بذلك. وبعدين فقال له ماذا تريد؟ أكتب إلى أين تذهب، إلى أين تريد؟ قال له سأذهب إلى كذا. فقال له أكتب لك إلى عاملها، يعني ينظر في أمرك وكذا. قال أكون في غبراء الناس. فبعدين سيدنا عمر كان كلما جاء وفد من أهل اليمن يسألهم كيف حال أويس كذا، يسأل عنه، فقال له هو في غبراء الناس ومتاعه قليل وكذا. فكان يقول لهم اذهبوا إليه واطلبوا منه أن يستغفر لكم، هكذا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف سيدنا أويس لما عرف بالأمر أنه قال لهم قابلتم عمر؟ قالوا نعم، استغفر لنا. فترك مكانه وذهب إلى مكان آخر حتى لا يعرف،
0: حتى لا يعرف،
1: حتى لا يعرف. هكذا حال بعض الأولياء. كان واحد من الأولياء لما عرف أمره، كشف أمره بين الناس، مش اللي هو تعالوا شوفوا أنا ولي، لا، ليس الأمر هكذا. لما كشف أمره، ظهرت علامة، ظهر الشيء، فعرف أمره بين الناس، قال اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبضني إليك، لا أريد أن أظهر بين الناس.
0: يعني حتى بهذا الكلام،
1: تواضعه،
0: نعم، من شدة تواضع سيدنا أويس الدنيا لم تأخذه،
1: نعم،
0: ولم يغتر بهذه الدنيا.
1: ما قالش إنه
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمير المؤمنين،
1: ما قالهمش شفتوا مين معاكم، وشوفوا انتوا ماشيين مع مين، طيب، وده أمير المؤمنين عمر بنفسه جاي يطلب مني. لم يقل لهم هذا، بل قال أكون في غبراء الناس. هذا يدل على تواضعه، يدل على صلاحه وزهده وتقواه. وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا، أن نمتثل وأن نسير على سيرة ونهج هؤلاء الأكابر، وأن نكون يعني نتشبه مثلهم
0: إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى
1: يقولون تشبهوا بالكرام، فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح.
0: الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم مولانا الشيخ من المتواضعين، ويبعدنا عن التكبر والحسد وهذه يعني الأمور الذميمة، ويرزقنا ويرزق أحبابنا المستمعين الذين يستمعون إلينا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لكم أحبابنا المستمعين. بنكمل نحن وياكم بقية برامجنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الملك. روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فكان يقول بعض المشركين لبعض والعياذ بالله: أسروا قولكم، أخفوا قولكم حتى لا يسمع إله محمد. والله عز وجل عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. فهؤلاء المشركون والعياذ بالله كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم السر من قولهم، وهذا اعتقاد مخالف للدين وناقض للإيمان. فمن اعتقد أن الله عز وجل يخفى عليه شيء هذا لا يكون مؤمنا بالله، وقد رد الله عز وجل عليهم، فقال سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم، أخفوا قولكم أيها الناس، أو اجهروا به، أعلنوه وأظهروه. معناه إن أخفيتم قولكم أو جهرتم به فإن الله عز وجل عليم بما في القلوب من الخير والشر، فكيف بما نطقتم به؟ كيف لا يعلم ذلك؟ وهذه الآية فيها بيان استواء الأمرين، أي الإسرار والجهر، في علم الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف لا يعلم الله وهو الذي خلق هذا العالم؟ كيف لا يعلم بقولهم إن كان سرا أو كان جهرا؟ وهو الله سبحانه وتعالى اللطيف العالم بخفايا الأمور، الخبير أي العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، فلا يخفى على الله شيء. قد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معناه الله عز وجل خلق الإنسان، ويعلم الله ما في قلب الإنسان، وقال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أعلم به من نفسه. وليس معناه أن الله قريب من الإنسان بالمسافة، تعالى الله عن ذلك، فإن الله عز وجل ليس جسماً. الجسم هو الذي يوصف بأنه قريب أو بعيد بالمسافة، أما الله عز وجل فهو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، لا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام. فالله عز وجل كان قبل خلق المكان موجودا بلا مكان، وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان سبحانه وتعالى. فمعنى الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أعلم بالإنسان من نفسه. وقد قال الله عز وجل في سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أي إن تجهر بالقول، أي ترفع صوتك، فإن الله عز وجل يعلم السر، أي يعلم ما أسررته إلى غيرك، وأخفى، أي أخفى منه، وهو ما أسررته في نفسك. ثم قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي إن الله عز وجل جعل لكم أيها الناس الأرض سهلة تستقرون عليها، يمكن المشي فيها والحفر للآبار، بناء الأبنية، زرع الحبوب، غرس الأشجار فيها وغير ذلك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، فامشوا

خسفت بقارون وكما خسفت بقرى قوم لوط فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك بأهلها، والمعنى أن الله عز وجل يحرك الأرض بقدرته عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل، وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تجيء وتذهب. وقد خسفت الأرض بقارون كما ورد في سورة القصص: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهنا فائدة مهمة جدا في تفسير قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. ذكر أهل التفسير عند بيان معنى هذه الآية أن الله عز وجل لا يوصف بالمكان ولا يتحيز في جهة من الجهات، لأن ذلك من صفات الأجسام، والله تعالى ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، فلا يسكن الله السماء ولا يسكن الله العرش ولا يجلس الله على العرش، فربنا تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. ثم قال الله عز وجل: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي أتأمنون الملائكة الذين هم في السماء أن يرسلوا عليكم حاصبا، أي ريحا ذات حجارة كما أرسلت على قوم لوط. فستعلمون كيف نذير، أي فستعلمون حين ينزل بكم العذاب أن إنذاري بالعذاب حق حين لا ينفعكم العلم. ثم قال الله عز وجل: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي ولقد كذب المشركون الذين من قبل كفار مكة وهم الأمم الخالية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون، فإنهم كذبوا ما جاءت به الرسل، فكيف كان إنكاري عليهم؟ أليس وجدوا العذاب حقا؟ بلى. ولما حذرهم الله عز وجل ما يمكن إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصب، نبههم الله عز وجل على الاعتبار بالطير وما أحكم من خلقها، فقال عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي ألم يرى المشركون إلى الطير فوقهم صافات تطير فوقهم في الهواء باسطات أجنحتهن، ويقبضن أي يضمن الأجنحة إلى جوانبهن، ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ما يمسكهن عن السقوط إلا الرحمن بقدرته سبحانه وتعالى، إنه بكل شيء بصير، أي إن الله عز وجل عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. ثم قال الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي من هذا الذي هو جند لكم أعوان لكم ينصركم إذا أنزل الله عز وجل بكم العذاب، والمعنى لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله. إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور تغرهم الشياطين بأنه لا عذاب ولا حساب. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه، من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم وينزل عليكم المطر إن أمسك الله رزقه، إن قطع الله عنكم رزقه. وقد قال الله عز وجل في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، والمعنى لا أحد يرزقكم إن حبس الله عنكم أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهما. ثم قال الله عز وجل: بل لجوا في عتو ونفور، أي تمادى الكفار وأصروا مع وضوح الحق في عتو أي تكبر وعناد، ونفور أي تباعد عن الحق وإعراض عنه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، والله أعلم وأحكم.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture by Sheikh Bilal Humaisi.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين

البيت هو واحة المرأة وراحة الرجل. البيت هو المطبخ، الصالة، غرف النوم، الحديقة، الجراج. أفكار جديدة، تحضيرات بسيطة، تنبيهات حول مخاطر وحوادث منزلية، ابتكارات حديثة بمصاريف قليلة. ترقبوا برنامجكم نصائح منزلية.

أعزائي المستمعين والمستمعات، لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامج نصائح منزلية. اليوم رح أحكي لكم على كيفية تنظيف السيراميك والمحافظة عليه لكي يبدو جديداً دائماً. وبعدين مثل ما عودناكم في كل حلقة رح نذكر ببعض المخاطر اللي من الممكن أن تصيب الأطفال ولها علاقة بموضوع الحلقة. فأهلاً وسهلاً بكم ومرحباً. السيراميك. يوجد السيراميك في كثير من المنازل، لذا يعتمد عليه الكثيرون في المطابخ والحمامات على وجه الخصوص، نظراً لمنظره وألوانه الجميلة بالإضافة إلى سهولة تنظيفه. كما تلعب ربة المنزل الدور الأكبر في حماية أفراد أسرتها وفي توفير المكان المنعش والصحي الخاص عند تنظيف أرضية السيراميك بوسائل حديثة وطرق عملية صحيحة، لأن الأرضية حساسة وعملية تنظيفها تتطلب طرق معينة لتبدو أكثر نظافة ولمعان. غير أن الكثير من السيدات يطرحن السؤال نفسه: كيف أنظف السيراميك بشكل صحيح لا يضر بلمعانه؟ مع العلم أن السيراميك سريع الاتساخ والتلوث من الغبار وغيرها، مما يجعله سؤالا ملحا عليهن. فإليك الطريقة التالية: أولاً، لا تستخدم المنظفات القوية والحارقة التي تستخدم لتنظيف المراحيض والحمامات لأنها تزيل لمعانه، واستبدليها بالمنظفات المخصصة للسيراميك والبلاط المشابه له. ثانياً، امسح السيراميك أولاً من الغبار والأوساخ بقطعة قماش جافة، ثم امسحيه بأخرى مبللة. ثلاثة، عندما تتأكدي من نظافة السيراميك امسحيه بالمنظف الخاص ولاحظي لمعانه. أربعة، لا تجعلي الغبار يتراكم عليه حتى لا يصبح تنظيفه صعبا. وللمحافظة على أرضية لامعة ونظيفة لا يتطلب الكثير من الجهد، بل يتطلب المتابعة. فكيف إذا كانت الأرضية سيراميك فإنها تحتاج لزيادة في العناية والدقة. وإليك طرق تنظيف السيراميك في المنزل. الغسيل بانتظام. عليك إزالة أي أوساخ أو أتربة بسرعة قبل أن تؤثر على لمعان البلاط، ويفضل أن تستخدمي منظفاً ممزوجاً بالماء. تجنبي الأمونيا. تجنبي استخدام أي منظفات تحتوي على الأمونيا، فهي قد تؤثر على البلاط وتشوه من شكله. الشطف الجيد. اشطفي الأرضية بالماء بعد استخدام المنظف، واحرصي على أن يكون الماء دافئ. استخدام فرشاة الأسنان للشقوق. لتنظيف الشقوق التي تخترق مربعات السيراميك التي تكسو جدران المطبخ أو الحمام، يمكنك الاستعانة بفرشاة أسنان مع أي مسحوق للتنظيف. استخدمي الخل. يمكنك إضافة ربع كأس من الخل إلى الماء الساخن، وامسح السيراميك والأرضيات باستخدام ممسحة من القماش. استخدمي ملين أقمشة. جربي مسح سيراميك بفوطة مبللة بأي نوع ملين للأقمشة بعد تنظيفه، وستظهر لك لمعة وكأنه جديد. وأخيراً، وصلنا إلى الجزء المهم، وهي كيفية المحافظة على أولادنا والوقاية من المخاطر اللي قد يتعرضون إلها، وهي الانتباه إلى الأرض والتأكد إنها ناشفة تماماً من الماء، والانتباه إلى سطل الماء وتفريغه من الماء الوسخ الذي نتج عن التنظيف، ورفع كل أدوات العمل من الفرشاة والفوطة المبللة ومساحيق التنظيف، وأرجعيها مكانها المخصص لها بعيداً عن العين واليد. ها
هذا، وأسأل الله لكم السلام من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله، نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 45 من سورة الأنفال إلى 75 من سورة التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يُرِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون

استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة،

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصل

روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي رواية لهذا الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: الإيمان لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFN sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tyres are looking a little bold.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
5: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
4: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. اسعد الله صباحكم متابعي اذاعه الجاليه الاسلاميه، اقدم لكم الان موجزا لاهم الانباء.

تواصل أستراليا تصدرها العالم في انتشار أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إذ يمتلك أكثر من 4 ملايين منزل ألواحا شمسية على الأسطح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 30 جيجاوات. وأسهم انخفاض تكاليف التركيب وارتفاع أسعار الكهرباء في تحويل ملايين الأسر من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها، مع ضخ فائض الإنتاج إلى الشبكة خلال النهار. وتوفر مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين أكثر من نصف احتياجات السوق المحلية للكهرباء، فيما تواصل الحكومة دعم تركيب البطاريات المنزلية لتعزيز استقرار الشبكة وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، رغم استمرار تحديات تتعلق بوصول هذه التقنيات إلى المستأجرين وسكان الشقق السكنية. منحت حكومة ولاية غرب أستراليا مشروع خط أنبوب الغاز براوس تو نورث ويست شيلف تصنيفه كمشروع مهم، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقات وتطوير أكبر حقول الغاز غير المستغلة في البلاد. ويبلغ طول خط الأنبوب نحو 900 كيلومتر لنقل الغاز إلى محطة كراثا. وتقدر شركة وودسايد إنرجي إنتاج المشروع بنحو 11.4 مليون طن من الغاز سنويا مع تقنيات لاحتجاز الكربون، كما وتشير تقديرات مستقلة إلى أن المشروع قد يضيف 141 مليار دولار أسترالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم الذي كان مخططا له ضد إيران، مؤكدا أن القرار جاء بعد طلبات من إيران وعدد من دول الشرق الأوسط، وبعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة تشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، على أن يبقى تعليق الهجوم مرهونا بإبرام اتفاق سريع. وذكرت شبكة CNN أن قطر وباكستان ودولا وسيطة أخرى كثفت اتصالاتها لتجنب تصعيد جديد، فيما أجرى ترامب اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي شدد على ضرورة خفض التصعيد. من جانبها أكدت طهران أنها تتعامل مع كل تهديد على أنه حقيقي وتواصل رفع جاهزيتها، كما أعلنت أنها تجري مباحثات مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز. وفي الدولة العبرية أبدى مسؤولون خيبة أمل من تراجع واشنطن عن الضربة، لكنهم أكدوا مواصلة حالة التأهب واحتمال التحرك عسكريا إذا رأوا ذلك ضروريا. أما في قطاع غزة فقد استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشملت الهجمات قصف شقة سكنية غربية مدينة غزة وخيمة للنازحين وسط المدينة، إضافة إلى استهدافات في خان يونس ودير البلح وجباليا. أعلنت إسبانيا عودة معظم المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى جيب سبتة من المغرب، مؤكدة أن الأوضاع عادت إلى شبه طبيعتها، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 72 شخصا، على أن يبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأزمة غدا. بالخبر الأخير، قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان لها إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. هذا الموجز انتهى، قدمناه لكم عبر أثير تو أم أف أم. إلى اللقاء.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: التويم إف إم سبونسر.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
4: فضل يا جار، شرب شاي،
5: صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
7: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
9: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجلنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يرزق كل واحد منكم سؤله من الخير، وأن يثبتكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا رب ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، يا مولانا يا الله يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. تقبل منا ولا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحديثنا ما زال مستمرا في شرح شعب الإيمان، والحديث عن الرجاء من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي الذي يدل على عظيم أمر الرجاء ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، وهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بعباده. فمهما أسرف الإنسان على نفسه بكثرة الذنوب والخطايا ثم تاب إلى الله، فإن الله عز وجل يقبل منه هذه التوبة. وكثير من الناس من يسأل: لقد أذنبت في حياتي ذنوبا كثيرة، وفعلت الكثير من الخطايا، وأسرفت على نفسي، فهل لي من توبة؟ هل تسقط عني هذه الذنوب مع أنني اقترفت ذنوبا كثيرة؟ والجواب قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث القدسي. فإن الإنسان إذا رجع عن الذنب وتاب إلى الله سبحانه وسلك طريق الخير والهدى، فإن الله عز وجل يقبل منه تلك التوبة كأنه لم يرتكب الذنب الذي كان قد وقع فيه، أو كأنه لم يرتكب الذنوب الكثيرة التي وقع فيها. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلى عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. هذا يرغب الإنسان في التوبة.
وليس المعنى من ذلك أن نفعل الذنوب اعتمادا على رحمة الله، أو أن نقول كما يقول البعض أرتكب الذنوب وأقع فيما أريد من المعاصي والذنوب ثم بعد ذلك أتوب. فنقول له أولا أنت لا تضمن هذا العمر، فقد تموت وأنت على الذنب قبل أن تتوب. مين فينا بيضمن عمره؟ مين فينا ضامن أنه يعيش لبعد ما يخلص الذنوب اللي هو عن سبق إصرار أراد أن يقع فيها ويكون عايش لما يتوب؟ هذا أولا. ثانيا، ما أدراك أنك ستكون على هذه النية، ستبقى على هذه النية، نية التوبة، وخاصة أن الإنسان إذا وقع في الذنوب قلبه يتأثر بهذه الذنوب. يعني أحوال البشر تتغير، قد إنسان اليوم نفسه تحدثه بالتوبة وبعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة. ولو قال أنا في نيتي أن أتوب بعد حين، بعد فترة من الزمن، بعد أن أرتكب هذه المعاصي، وغالبا قد يتغير قلبه، لأن المعاصي تؤثر على القلب، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فتخيل مع كثرة الذنوب ماذا سيصير في القلب، بالقلب، هذا القلب يصير أسود، بسود القلب، يصير أسود بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. طيب لما صار القلب أسود، النفس بطلت تتحدث صاحبها بشو؟ بالتوبة. فهذه التوبة التي كان يظن بنفسه أنه سيأتي بها ما عاد يفكر أبدا في التوبة. عندئذ يبقى على الذنب وقد يموت وهو مرتكب لهذه الكبائر وهذه الذنوب وهذه المعاصي. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في الذنوب وتؤجل التوبة، لأنه باختصار ما بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك، لا بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك. وقلنا إن الله رحمته واسعة وإن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعني ذلك أن تتعمد الوقوع في الذنب على نية أن تتوب بعد حين. الله عز وجل ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك أي محوت ذنبك وسترت عيبك ما كان، على كل ما كان، على ما صدر منك، على ما وقع منك، على ما ارتكبته من الذنوب الصغيرة والكبيرة. ولا أبالي يعني ولا يعظم علي كثرتها. وهذا أيضا يعني موافق للحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وقال فيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسني، أو أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. نحن كمؤمنين مأمورين أن نكون بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، حتى لا نقع في معصية الأمن من مكر الله أي من عقوبة الله، وما نقع في معصية القنوط من رحمة الله. والأمن من مكر الله ذنب من الكبائر، والقنوط من رحمة الله ذنب من الكبائر. الإنسان إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لا يعني ذلك أن يتجرأ على فعل الذنوب، مثل ما قلنا على نية أنه سوف يتوب. وياما شفنا ناس إلهم سنين على الذنب، وكل مرة بقول لك والله أنا ناوي أتوب، ناوي أبطل، ناوي أرجع، وما زال على حاله الذي هو فيه، ما زال على حاله وعلى المعاصي التي
يرتكبها، وهذا أمر في غاية الخطورة. والله هذا أمر في غاية الخطورة. لا ينبغي لنا أن نيأس من رحمة الله، ولا أن نرتكب الذنوب اعتمادا على رحمة الله. لا ينبغي أن نؤخر التوبة، بل ينبغي أن نسارع إليها فورا. ينبغي أن نسارع إليها فورا. العبد إذا أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، وهكذا. مهما أذنب فإنه إذا تاب إلى الله، يعني لما يجي وقت التوبة، إذا نعم أتى بشروط التوبة وتاب، ما منطلع مثلا منقول بس أكم من مرة أذنب تاب أذنب تاب أذنب تاب، في كل مرة يتوب فيها فإن الله عز وجل يغفر له، فإن الله عز وجل يغفر له. وكما تعلمون التوبة لها أركان، لا بد فيها من أمور ثلاثة: الندم لأجل أنك عصيت الله، يعني بده يكون الندم عشان أنت عصيت رب العالمين مش عشان خسارة دنيوية مثلا، والإقلاع عن الذنب، تترك الذنب وتعزم بقلبك أنك ما ترجع له مرة ثانية. فإذا أتيت بهذه الشروط صحت منك هذه التوبة، إلا إذا كان ذنبا يتعلق به حقوق، مثلا دين لله كأن تركت صلاة أو صياما فلا بد أن تقضيه، أو إذا كان مثلا حق لآدمي لا بد أن ترجع الحق لصاحبه أو أن تسترضيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الندم توبة، معناه الندم هو الركن الأعظم في التوبة، مش الندم لحاله بكفي يعني، لكن هو الركن الأعظم. وبده يكون هذا الندم لأجل أنك عصيت الله سبحانه وتعالى، تشعر بحزن وندم وأسف على ما صدر منك لأنك عصيت الله، يعني أسفا على عدم رعاية حق الله سبحانه وتعالى. أما اللي بيندم بسبب أنه ارتكب معصية، لأنه خسر ماله في الدنيا، لأنه فضح بين الناس، هذا الندم لا يعتبر، فهذه التوبة لا تكون معتبرة، ليست توبة. بده يكون الندم لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى لأجل هذا السبب، مع الإقلاع عن الذنب، مع العزم بالقلب على ألا تعود لمثله مرة ثانية. لأنه من عصى ثم ندم وفي قلبه ما زال عنده العزم، عنده نية على أن يرجع إلى الذنب، فهذا لا تصح منه التوبة. لا بد أن يترك الذنب، ولا بد أن يندم مع العزم في قلبه على ألا يعود إليه مرة أخرى. هلا لو عاد، لكن عندما تاب، عند توبته كان صادقا، والله أعلم بأحوال القلوب، أعلم بما نخفي في صدورنا، عند توبته كان حقيقة، كان صادقا، كان عزم أن لا يعود على أن لا يعود إلى هذا الذنب، لكن بعد حين تغير حاله وضعف ووقع بالمعصية. هاي مسألة ثانية. هل تلك التوبة إذا عاود الذنب مرة أخرى وكان قد أتى بشروط التوبة، هل تلك التوبة ما صحت؟ لا، بتصح. ثم إذا أذنب يكتب عليه الذنب، ثم إذا تاب يمحى عنه، ثم إذا أذنب يكتب عليه، ثم إذا تاب يمحى عنه. وكما جاء في الحديث: لن يمل الله حتى تملوا، معناه أنتم تقعون في الملل توصفون به، والله منزه عن الملل، لا يوصف بذلك لأنها صفة نقص لا تليق بجلال الله. الملل ما بيليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وتعجبت حقيقة من هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في العربية ثم يدعون أنهم علماء ومشايخ، فيأتي فيقول لأن الحديث ولن يمل الله حتى تملوا، يعني عبيمة شو فسروا بس تملوا ربنا بمل، والعياذ بالله، هذا وصف لله بالنقائص. ثم ماذا قالوا والعياذ بالله من الضلال؟ قالوا الله يمل مللا يليق بجلاله،
فنقول لهم: جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله. يا لطيف، جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله. ما هذا الكلام؟ هذا ضد التوحيد، هذا ليس إيمانا. كالذي يموت بيقول لك: ما هو أنا قلت يليق بجلاله. لا ينفعه هذا القول، لأن هذه الصفة ليس لها معنى يليق بجلال الله، صفة نقص. كالذي يقول: الله يموت موتا والعياذ بالله يليق بجلاله، هل يقبل منه ذلك؟ أو يمرض مرضا يليق بجلاله؟ لا يقبل، لأنه في الأصل هذه الصفة لا تليق بجلال الله، هي صفة نقص. فنتعجب والله، نتعجب من هؤلاء الذين ضلوا وهلكوا وهم يظنون أنهم على التوحيد والإيمان وعلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزيغ ومن الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما أذنبت ومهما أسرفت على نفسك ومهما اقترفت من الذنوب والآثام، بمجرد أن تتوب، بمجرد أن تأتي بهذه الشروط، فإن الله عز وجل يقبل منك هذه التوبة. هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عظيم. الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. فإذا تاب الإنسان توبة صحيحة غفر له، ولو كانت الذنوب اللي ارتكبها ذنوب كثيرة جدا، وما من عيره بعد توبته، خلاص ما من عيره عليها، لكن لابد أن يأتي بهذه التوبة الصحيحة. فيوم القيامة بعد توبته، يوم القيامة لا يجد الذنب الذي تاب منه مكتوبا في صحيفته، وإنما يمحى عنه، يمحى. هلا إذا رجع إلى الذنب في الدنيا يكتب عليه ذلك الذنب الجديد، مش إنه كله بينكتب حتى اللي، لا، الذنب الجديد هو الذي يكتب عليه، فإذا تاب منه يمحى عنه. وهكذا مهما تكرر منه الذنب. العبرة بشو؟ على أي شيء ختم له. بس أكيد مش معنى هذا الكلام إنه أحط ببالي أنا بدي أعصي وآخر إشي مرة واحدة بتوب. لكن مهما تكرر الذنب من الإنسان ثم تاب، فإن الله يقبل منه هذه التوبة. هذا لطف من الله عظيم، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هلا في بعض الناس بيروح مثلا بيأخذ مال إنسان، ظلم، بينصب، بيأكل أموال الناس بالباطل، أو بتلاقيه يتعدى على الآخرين بشتم أو ضرب أو إيذاء، ويفعل هذه الأمور ثم يقول: أنا تبت إلى الله. طيب، هل استسمحت من أذيته ورجعت الحقوق لأصحابها؟ الحقوق اللي هي عند العباد، الحقوق وين؟ ما أنت أكلت أموال ناس، أنت ظلمت ناس، هل رجعت الحقوق لأصحابها أو استرضيتهم، سامحوك ما سامحوك، شو صار؟ هنا في تبعة، فيبقى الأمر معلق إلى أن يفعل ذلك فيرجع الحقوق لأصحابها أو أن يسترضيهم. فإذا سامحوه حصل الأمر. حتى بعض الناس يظن أنه مهما أكل أموال الناس بالباطل وعليه حقوق وتبعات للناس، ثم ذهب للحج لأنه سمع أنه الحج المبرور بيرجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه، فبقول لك: ما هو هذا سقط بالحج. إيش يعني سقط بالحج؟ لو حججت 1000 مرة وكنت قد أكلت أموال الناس بالباطل وعليك تبعات وحقوق، ما بيمشي الحال إلا أن ترجع الحقوق لأصحابها أو أن تسترضيهم. ما بيمشي الحال. وحتى في أوقات إذا بدك تظلك تأجل، تقول: بكرة بتوب، ويبقى على التأجيل، ولو أتيته بعد 20 سنة بقول لك النية موجودة. وهذا حال الأكثر من الناس، بس عشان تكونوا عارفين.
أكثر الناس بقول لك والله أنا ناوي أبطل، أكثر الناس بس تخاطبه بأي معصية بيعملها بقول لك صدقني النية موجودة، شو بدي فيها أنا؟ إنه هي موجودة بس ما بستخدمها، شو استفدنا؟ إيش استفدنا؟ يعني هيك مثلا يوم القيامة إذا مت الآن يوم القيامة هل هذا يقبل منك إنه كان عنده نية على التوبة وما تاب بس عنده نية على التوبة، هاي هل يشفع لك ذلك يوم القيامة؟ لا. فما الواحد يظل يتحجج ويعني الشيطان عم بيضحك عليه إنه النية موجودة، حتى بحكيه مبتسم بالعادة، هذا الأمر على إيش عم تضحك، على إيش عم تبتسم؟ إنه عم بيفرجيك قديش هو إنسان نظيف، هو عم بيورجيك إنه هو إنسان نظيف ومقتنع، ضحك عليه الشيطان. زي أنا بشبههم زي اللي ما بصلوا وبده إياك تشوف الموضوع إنه طيب ما بصلي شو عامل أنا، كأنه الموضوع إنه كثير بسيط وما تضخم الأمور، يا زلمة شو عامل الزلمة بس ما بيصلي، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف انت عارف شو يعني ترك الصلاة؟ عارف شو يعني ما بتصلي؟ يعني مجرم، ذنب ليس بهين، هذا الذنب ذنب ترك الصلاة. فبقول لك بيصير يزين لك، والله بيصير يزينه انه اي نعم ما بيصلي بس يا الله لو تشوف قديش انه طيب وقلبه ابيض، انسان محترم راقي، انسان خلوق، انسان رائع رائع جدا، وترى ما بيأذي الناس وترى كذا وترى كذا، يعني يذكر لك صفات انه كأنه بده يوصل لك فكرة. يعني شو معنى هذا الكلام؟ كأنه يعني اللي بيكون خلوق او يلي ما بيغش الناس بتجارته وما بيأذيهم، فعدم أذية الناس تغني عن الصلاة، هذا الذي يريد أن يوصل لك. لوين عم بتوصلني إنه هو كذا وهو كذا؟ حتى كلمة طيب أنا ما لا أسقطها عليه وهو تارك للصلاة، إنه لا يزوج تارك الصلاة. حتى كيف تتزوج بنتك لواحد تارك صلاة؟ إنه بس والله هو طيب، شو اللي طيب؟ اللي بيقصر في الصلاة كيف بتأمن بنتك عليه؟ حقيقة بحكيها، يمكن ما يعجب بعض الناس هذا الكلام لكن هذه حقيقة، تارك الصلاة يا ويله من الله. فبقول لك ناوي أتوب، والله ناوي أرجع أصلي، أي ما بتعمل لك شيء، شو اللي ناوي؟ ويا بترجع بتصلي يا من تعصي حالتك حالة. أما هاي كلمة ناوي وين بدك تصرفها؟ وين بدك تصرفها؟ ناوي أتوب، ناوي أبطل، ناوي أعمل، ناوي أسوي. في أمور الدنيا لا يقبلون ذلك، فكيف يعتبر مقبولا في أمر الدين؟ شو اللي ناوي هاي؟ كيف يعني؟ هلأ أنا مثلا في سؤال إجانا، طيب بدي أرجع الحقوق وما الزلمة مسافر. هلأ اليوم التواصل مع الناس صار أسهل من الماضي، نتواصل معاه حقك موجود، وين أحط لك يا في تحويلات، في تحويلات بحول المصاري أو إذا سامحني موضوع تاني، لكن نسعى جاهدا أن نصل لهذا الإنسان الذي له علينا تبعة. المهم أنه الإنسان يكون ما يغطرش، كون نظيف، تخلص من أي تبعة عليك، ما تحط على حالك حتى بغيبة ونميمة، ديروا بالكم حتى بغيبة ونميمة، مرات ما انت عم بتحمل على حالك وعلى ظهرك كل هذا رح تنسأل عنه يوم القيامة بحجة انه محدش شاف، بس محدش شاف من هالبشر، لكن الله مطلع عليك، رب العالمين مطلع عليك، تخدير بالك. نقعد قعدات نجير سيرت فلان بالعطل ونحكي على فلان وما نخلي على فلانة، ليش؟ بحجة انها مش موجودة. لو كانت موجودة يعني بالله عليكم بس تخيل أي إنسان بدك تغتابه، أي إنسان بدك تغتابه
بس بدي احكي لك شغله واحده جد جربوها. تخيلوا قاعد قدامك، بالله عليك هل ستغتاب هذا الانسان لو انه كان، يعني لو هو مش قاعد، هو مش موجود، بس لو كان قاعد قدامك راح تغتابه؟ راح تحكي عليه؟ يعني ما راح تحكي عليه. تخيلوا قاعد قدامك، هذا بيساعدك انك ما توقع في الغيبه. في سؤال انه هل ذنب ترك الصلاه يمحى اذا تاب؟ نعم، احنا ما استثنينا ولا ذنب من الذنوب، قلنا اذا تاب الانسان غفر الذنب. هل ميجي يقول طب حتى لو زنا، حتى لو كذا، شو ما كان اي ذنب؟ طبعا هلا اذا واحد كفر مثلا بيتشهد بنية الدخول في الاسلام فيصير مسلما، خلص. اذا واحد وقع في ذنب من الكبائر او من الصغائر وتاب منه بان اتى بشروط التوبه، ندم، اقلاع، عزم بالقلب انه ما يرجع له مره ثانيه، او حق لادمي او دين لله كصلاه او صيام قضاء، شو هنا؟ هل يمحى الذنب ان اتى بشروط التوبه؟ نعم يمحى الذنب كانه ما فعله، كانه ما فعله. المهم عشان تصح منك التوبه بدك تجيب شروطها: الندم لاجل انه عصى الله، الاقلاع عن الذنب، العزم بالقلب على الا يعود للذنب مره اخرى، واذا كان دينا لله كصلاه او صيام قضاه، واذا كان حقا لادمي قضاه او استرضاه، برجع الحق لاصحابه، او اذا قالوا له احنا مسامحينك ما بدنا منك اشي، هيك بيكون سقط عنك، هيك بيكون سقط عنك. وهاي هي، هاي هي. وترى كل ما الانسان، كل ما الانسان بيتوب كل ما بيصير اقوى على الابتعاد عن الذنب، كل ما بيتوب كل ما بيصير بيخاف على حاله اكثر واكثر، وبيصير ينتبه على نفسه بحيث انه يدير باله هاي حرام، هاي معصية، لا ما تعمل هيك، ما تغتاب. احنا مبتلين عن جد، بلينا اكثر الناس انبلوا بمرض الغيبة، ما بيعرف يمسك لسانه الا يحكي عن الناس، الا يشلهم شلل لهالناس، ما عاجبه حدا ولا قاري حدا، وفلان عمل وفلان سوت وفلان، شفتي شنتتها وشفتي مش عارف شو شفت اتركوا هالناس، اتركوا هالناس، شوفوا قديش بيعمل مشاكل، ويعني وصل الكلام لهذاك الإنسان، وقديش الحزن اللي في قلبه. هون بنسترضيه، نطلب منه السماح، بدنا ندير بالنا احنا.

بقول لك وبإيش بدنا نتسلى؟ أعوذ بالله، هذا اللي طلع معك؟ بإيش بدنا نتسلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع الموضوع طالع شمت هوا، يعني معتبر الموضوع تسلاية، كأنه عم بيلعب جيم، يعني طالع يتسلى. شو الوسيلة؟ بإيش بتتسلوا؟ شو بتسووا بالحياة؟ منغتاب الناس وبضحك مبسوط مبسوط، عم تتسلى بغيبة الناس. أو إذا بتقول له لا تغتاب بقول لك لا عاد شو بدنا نحكي؟ أي شو هاي صعبة؟ معنى كلامك بيجي بقول لك معنى كلامك بدنا نظلنا ساكتين، ممنوع نحكي ولا كلمة. لا مش ممنوع تحكي ولا كلمة، بس أنت فيش عندك ولا كلمة إلا بغيبة ونميمة. هينا منلاقي كلام كثير نحكيه وفي أشياء منتسلى فيها، بس بدون ما نوقع بمعصية، لا بشتم وسباب وغيبة ونميمة. فيك تتسلى بس انت مش بتعود الا على الحرام، معود حاله على الحرام. والا في كلمات كثير وفي مواضيع كثير وفي اشياء كثير فيك تتناقش فيها وتحكي مع غيرك ويكون فيها جانب من التسلية، لكن من غير ان تقع في معصية الله. فوهم، والله وهم، المفكر انه هذه المجالس مجالس الغيبة فيها السعادة وفيها الانبساط. لا والله ما فيها انبساط، والله ما فيها انبساط. فبدها خوف من الله سبحانه وتعالى، بدها خوف. ومثل ما انت ما بتحب الناس تحكي عليك، يا اخي تحكيش عن الناس، يا اخي عامل الناس كما تحب ان تعامل. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ اللي ما بترضى لنفسك ما ترضى لغيرك. وصدقوني اللي بيطلع على المعصية انها معصية وحرام وكيف بدي اعمل هيك، فبيتركها لله. كل معصية عم تتركها لله سبحانه وتعالى، كل ما بتصير أقوى على ترك الذنوب وعلى الوصول إلى التقوى. ولذلك العلماء قالوا من ترك، يعني ترك ذنب صغير، تخيلوا لو كيف كان لو كبير، ترك ذنب صغير أفضل عند الله عز وجل من فعل 1000 حسنة نافلة. تترك ذنب صغير أفضل عند الله من أن تفعل 1000 حسنة نافلة. هذا بيشجعنا على شو؟ على التوبة. هذا بيشجعنا على التوبة. فديروا بالكم يا أحبابنا، والله أنا لكم من الناصحين. مطلوب نشتغل على حالنا، مطلوب نراقب حالنا، نراقب أنفسنا شو عم نعمل. مرات الواحد بيعمل العملة وما بفكر، ما بفكر ولا نفسه بتحثه بالتوبة، ما عم بيراجع حاله. راجع نفسك بكل تصرف، بكل فعل، بكل كلمة طلعت منك، لأنك إذا راقبت نفسك وحاسبت نفسك ساعدك ذلك على التوبة والرجوع عن الذنب. والله الله يرحمنا، والله الواحد بيشوف شوفات متعبة بها الحياة، متعبة جدا. وفي ناس مفكرة إنه الالتزام صعب، لا والله العظيم ما هو صعب، والله ما هو صعب. احنا مرات نصعب الامور والشيطان عم بيشتغل، يعطيك العافية، بيصير يهول لك الموضوع انه باي بكره هلا تردش عليه، هذا بده يخليك تلتزم. تعرف شو يعني الالتزام؟ التزام يعني كل اشي ممنوع، كل اشي حرام، لا فيك تطلع ولا تروح ولا تيجي، وهم وغم واكتئاب، انقطعت عن الحياة انقطاع كامل، فيش اشي تسويه. هيك الشيطان بيصور لك التدين أو الالتزام، هو مش هيك. في ناس بس تيجي تحكي له عن شغلتين 3 حرام بقول لك يا زلمة ما خليته شغلة اللي ما حرمتوها. مين إحنا؟ إيش اللي عم تحكي؟ أنا ناقل أنقل لك ما حرمه ربي عز وجل، لكن بالمقابل طلع منيح، لو أنك لم تستعجل في هذا الكلام، هذا السم اللي عم بيطلع من تمك، اطلع الحرام أكثر من الحلال ولا الحلال أكثر من الحرام؟ بالله عليك طلع هيك شوف، إذا بتطلع راح تلاقي الحلال كثير. ومش صحيح إنه كل إشي حرام، لا مش كل إشي حرام. واللي بتدين ما فيه يعمل إشي، لا فيك تعمل شغلات كثير، وفيك تطلع وتروح وتيجي وتنبسط تحكي، في شغلات كثير. وانتبه، هذا فخ وقعد فيه، انه الحرام هو الممتع.

هذا فخ انت وقعت فيه وقعوك فيه. ابدا مش صحيح. الحرام ممتع ابدا، واقسم بالله العظيم الحرام فيه غصة هون، حرقة قلب، نكد، اكتئاب، هم، غم. يمكن بساعة الساعة بفكر انه والله انبسطنا. شوف الاكتئاب اللي حيصيبك من شؤم المعصية. لا ابدا، انا عم بدلك على السعادة، مش بس على الاخرة انه تدخل جنة، حتى السعادة في الدنيا تجدها في طاعة الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس انت مش منتبه، انت ما بدك تجرب. اعطي لنفسك مجال، اعطي لنفسك مجال. عمره ما كان التدين ولا انه والله ما في اشي نسويه، لا في كثير شغلات نسويها، فيك تنبسط، في كثير شغلات تسويها. ما تقنع نفسك انه الانبساط فقط في الحرام، هذا وهم، والله هذا وهم. قديش مهم انه احنا ننقذ انفسنا يا احبابنا، ننقذ انفسنا، ما نظن على هذه الاوهام التي عليها كثير من الناس بان المتعة في معصية الله، وبيعتبروها انها تطور وحضارة. في ناس بنظر للالتزام انه رجعية وتخلف، هذا لجهلهم. بعدين نصيحة من أخ لأخوانه، نصيحة: إياك ثم إياك ثم إياك. دير بالك ألف مرة، ودائما فكر بهالموضوع اللي بدي أحكي لك يا بنهاية هالحلقة. ما تخاف من كلام الناس، ولا لا يكون همك الناس. في ناس مرات بتترك الخير، بقول لك بس ما أنا بمجتمع حاليا بينتقدوا هذا الأمر، أو بينظروا لي نظرة استغراب، ولا يهمك ولا تقرا حدا من هدول. دائما خلي قاعدة بحياتك، اطلب رضا الله. اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يرضى يرضى، طالما انت ما غلطت. لانه العاصي لا يتورع عن معصيته امامك ولا قاريك اصلا. اللي بيشرب خمرة مثلا بيشرب قدامك ولا بتفرق عنده، وبيعمل العمايل السودة ولا شايفك اصلا، وبدو ياك انت تتقبل، هاي حرية بقول لك. اما انت بدك تستحي من الحق الذي انت عليه، لانه هو حيستغرب، حتطلع وين ايش الضعف اللي انت فيه. في ناس بتروح بتسافر باوروبا مثلا، بيكون طالع فيش مساجد، فيه صلاة، فردت على جنب الطريق وصليت. بيجوا بيقولوا لي طيب الناس اللي لو شافوك ما بيستغربوا؟ آخر همي، آخر همي أضيع صلاتي عشان والله يمكن يستغرب الناس؟ خليك مؤمن قوي، ما تهاب. أنا أصلي لله، أفتخر أنني مسلم، أفتخر، أفتخر أنني مسلم، وأفتخر بصلاتي وعبادتي. هلأ في أشياء بخبيها، وخبيها لأجل أنك مخلص لله، لأجل الإخلاص. أما مش انه والله انا مستحي من الناس، ما بدي اعمل هاي الشغلة قدام الناس، لا لا لا لا لا. اسأل الله، اسأل الله، اسأل الله ان يرحمنا وان يصلحنا وان يثبتنا على الحق. خليك قوي، كن قويا. واللي بيعيش حياته بس كرمال يرضي الناس حيكون من اتعس الناس، ولن يرضى عنك الناس. لو شعلت لهم أصابعك العشرة راح يظلوا يحكوا عليك. راح يشوفوا أمثلة، بتلاقي واحد بيعمل عرس مطنطن بمكان فخم ما بيخلي، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيعلقوا على أتفه الأسباب، وبيطلع عنده بذخ وعنده كذا، ما بيسكتوا عنه مع أنه عازمهم، بيشلوا شلل. وإذا عمل إشي عديك وما عمل بذخ ولا كذا، بيطلعوا بيحكوا عليه. وإذا شو ما عمل بيطلعوا بيحكوا عليك. هل أنت بس همك الناس ما تحكي عليك؟ لا يا حبيبي، الناس راح تحكي عليك، بس آخر همي يحكوا ولا ما حكوا. المهم أن يكون الله راض عنك، أن يرضى عنك الله. فالحمد لله، الحمد لله. واللي بيكون
يعني الله عز وجل راض عنه لا يهمه ولو كرهه الناس ولو هجره الناس ولو تركه الناس. كن على الحق ولا تبالي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: وكل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصوت وحكايات ناس. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زورناه قبل كده، لكن المرة دي هنسمعه.
1: من كل ذنب قد مضى وأنيب عاهدت ربي.
0: في شارع المعز، في قلب الحركة، مش بعيد عن الأسواق ولا عن صوت الناس، بيقف مجمع مش صامت زي غيره، لكن في حركة وفي صوت وفي حياة. مسجد السلطان الغوري.

السلطان قنصوة الغوري، واحد من أهم سلاطين المماليك، وصل للحكم في وقت صعب جدا. الدولة كانت بتضعف، لكن رغم ده اختار إنه يبني. السلطان الغوري ما بناش مسجد بس، بنى مجمع كامل، مسجد ومدرسة ووكالة وسوق وقبة أو ضريح. وده مهم جدا، لأنه كان فاهم إن المكان مش بس للعبادة لكن للحياة كمان. المجمع موجود في شارع المعز، وده مش أي شارع، ده كان مركز للحكم وللتجارة وقلب المدينة. يعني الغوري حط نفسه في قلب كل حاجة. أول حاجة تحس بيها هنا مش الشكل لكن الصوت، صوت الناس وهي بتتكلم، وصوت خطوات، وصوت الحركة. المكان هنا مش معزول، هو جزء من الحياة. لما تدخل المسجد بتحس بفرق بسيط، مش صمت كامل لكن هدوء نسبي. المسجد هنا جزء من المجمع مش منفصل عنه، وده بيدي إحساس مختلف. العمارة هنا مملوكية لكن فيها حاجة مختلفة، فيها مرونة، كأنها متصممة تعيش وسط الناس مش تبعد عنهم. لكن السؤال المهم، إزاي كان شكل الحياة جوه المجمع ده؟ وإيه اللي يميز عمارة مسجد السلطان الغوري عن غيره من السلاطين؟ وإيه قصة نهايته اللي كانت مختلفة تماماً؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني. أول حاجة تفهمها إن الغوري ما بناش مسجد وخلاص، لكنه عمل مجمع كامل على جانبي الشارع، جهة فيها المسجد والمدرسة، والجهة التانية كان فيها القبة أو الضريح والوكالة. يعني الشارع نفسه بقى جزء من التصميم، وده شيء عبقري جدا، لأن الحياة ما تقفش عشان العمارة.

لما تدخل المسجد تلاقي تخطيط مملوكي معروف، لكن فيه لمسة مختلفة. الصحن صحن مفتوح لكن مش ضخم، بيسمح بدخول الضوء والهواء. الإيوانات 4 إيوانات لكن الإحساس فيها أقرب وأدفى، والمحراب مزخرف لكن مش مبالغ فيه، والمنبر خشبي بتفاصيل دقيقة جدا. المسجد هنا مش بيحاول يبهرك لكن بيحاول يخليك مرتاح في كل تفصيلة.

0: الزخارف في مسجد الغوري مملوكية أصيلة، لكن فيها اختلاف، فيها نقوش هندسية وكتابات قرآنية ورخام ملون، لكن الإحساس العام إنها حية مش جامدة، كأنها جزء من المكان مش طبقة فوقه.
1: ما مضى حال فقير تب من الذنب وربك يغفر.
0: على الناحية التانية من الشارع بتقف القبة، مكان هادي جدا مقارنة بالحركة، وده مهم لأنك بتعدي من الضوضاء للهدوء. القبة هنا كانت مخصصة لدفن السلطان، لكن المفارقة إن الغوري ما اتدفنش فيها.
1: تب وقم لله عمرا في سجود وركوع سيصير.
0: السلطان الغوري نهايته كانت درامية جدا في معركة مرج دابق ضد العثمانيين سنة 1516. اتهزم الجيش والسلطان اختفى، وفي رواية بتقول إنه مات في المعركة أو سقط من فوق فرسه، لكن المؤكد إنه جسده مرجعش، يعني الضريح فضل فاضي. السلطان الغوري كان شخصية مركبة، حاكم قوي، محب للفن، عنده ذوق عالي، لكن في وقت صعب كان عارف إن الدولة بتضعف، لكن حاول يسيب أثر عن طريق العمارة، كأنه البناء كان وسيلته للبقاء. زمان المكان ده كان مليان حياة، تجارة في الوكالة، وناس ماشية في الشوارع، وطلاب في المدارس، مصليين في المساجد. الصوت كان جزء من التجربة، وده مختلف عن مساجد تانية كتير.
1: عاهدت ربي أنني سأتوب.
0: أجمل حاجة هنا إن مفيش فصل حاد بين الشارع والمسجد، في تدرج تدخل من صوت لصمت نسبي، وده بيعمل إحساس واقعي جدا.
1: أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى.
0: في مسجد الغوري تكتشف إن الحياة مش لازم تكون هادية علشان تبقى عميقة، إن وسط الزحمة ممكن تلاقي لحظة سكون، وإن المكان ممكن يحتوي الاتنين مع بعض.
1: الذنوب لهيب والنفس تضعف إن دعتني.
0: لكن ليه مجمع الغوري يعتبر من أهم ما تبقى من العصر المملوكي؟ وإزاي نقدر نفهمه كفكرة مش بس كمبنى؟ وإيه إحساس الزائر النهاردة؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير.

لما تبص على زمن الغوري تفهم إننا واقفين في لحظة فاصلة. الدولة المملوكية كانت بتمر بمرحلة نهاية بطيئة، صراعات داخلية وضعف اقتصادي وضعف عسكري خارجي، وفي نفس الوقت العثمانيين كانوا بيكبروا بسرعة. الغوري ما كانش حاكم في زمن استقرار، كان حاكم في زمن اختبار.

وسنة 1516 وقعت معركة هتغير تاريخ المنطقة كلها، مرج دابق بين العثمانيين والمماليك. النتيجة ما كانتش مجرد هزيمة، لكن كانت نهاية عصر، والغوري نفسه اختفى في اللحظة دي. ودي لحظة درامية جدا، لأن السلطان اللي بنى كل ده ما شافش نهايته.

0: ولو بصينا على مجمع الغوري هنلاقي إنه بيعكس الزمن، فيه جمال ودقة وفن عالي، لكن كمان فيه إحساس خفي بالتشبث، وكأن العمارة بتحاول تمسك في الزمن.
1: الحرام كما علمت معيبه يا نفس.
0: ليه عمارة الغوري مميزة؟ مش لأنها الأجمل بس، لكن لأنها متأخرة. يعني إيه؟ يعني وصلت لمرحلة النضج، كل عنصر من عناصر العمارة المملوكية بقى مفهوم ومتقن، لكن في نفس الوقت فيها إحساس إنها آخر فصل، وده بيظهر في دقة التفاصيل والتوازن الشديد وعدم المبالغة، كأن الفنان كان عارف إنه بيودع.

0: وجود المجمع في شارع المعز ما كانش صدفة. الشارع ده كان قلب القاهرة، فاللي بيبني فيه كان بيعلن وجوده. الغوري اختار يكون في قلب المشهد مش بعيد عنه، وده معناه انه كان عايز يتشاف ويتسمع.
1: عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرق.
0: ولو مشيت في المكان النهاردة هتحس بإحساس غريب، الشارع لسه فيه حركة لكن المجمع واقف كأنه بيراقب الزمن وهو بيتحرك.
1: يا ذل من قد أغرقته ذنوب.
0: الزائر النهاردة مش بس بيشوف لكن كمان بيقارن، بيقارن بين الماضي والحاضر وبين القوة والزوال. المكان بيخليك تفكر مش بس تحس.
1: وعليه فيما
0: لو حاولنا نفهم الغوري مش كسلطان لكن كإنسان، هنلاقي شخص في نهاية عمره السياسي وقت مليان تهديد لكنه بيبني. ليه؟ يمكن لأنه كان عارف إن السلطة مؤقتة لكن الأثر هو اللي باقي.
2: تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم.
0: في مسجد الغوري تفهم إن الأماكن مش بس بتتحكي لكن بتعترف، تعترف إن كل قوة ليها نهاية وكل زمن له لحظة أخيرة، لكن في نفس الوقت بتقول إن الجمال ممكن يعيش بعد كل ده، وإن الإنسان ممكن يسيب أثر حتى لو هو نفسه اختفى. مسجد السلطان الغوري مش مجرد مسجد ولا مجرد مجمع، ده شهادة، شهادة على لحظة كان فيها كل شيء بيتغير، وعلى إن الإنسان حتى في أصعب أوقاته يقدر يعمل حاجة جميلة، حاجة تعيش من بعده.
2: نفس توبي، توبي توبي.
0: أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت بين صوت السوق وصمت الحجر، بين بداية حياة ونهاية عصر. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

طيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم أحبابنا الكرام ومعكم على الهواء مباشرة مع فترة صباحية جديدة مع فترة الخدمات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، نحيي الجميع وين ما كنتوا عم تتابعوا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. ننطلق معكم ونبدأ مشوارنا إن شاء الله متوكلين على الله، نسأل الله دائما أن يجمعنا بكم على دروب الخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، نتابع معكم ومع فترة الخدمات لهذا اليوم الاثنين، وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله وإياكم لكل خير وسدد الله خطاكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسألك ربنا أن تفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، ونسألك أن تشفي مرضانا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

0: نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات. قبل ما نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار السير وأحوال الطقس، حنستقبل اتصال على الهواء أو نتابع مع اتصالاتكم، وبعد إن شاء الله تعالى نرجع لبعض التقارير الصباحية. معنا اتصال على 9707-27-47. ألو،
1: السلام عليكم برادر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you, sister? إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله. I'm good too.
0: الحمد لله.
1: I think I am the first person I have a advertising for the home from Housing.
0: Yes.
1: Brother, I have a unit in first floor with 15 steps. South Granville. It's 2 years old unit.
0: Is it two bedroom?
1: Two bedroom.
0: Yes. Okay.
1: Yeah, gas cooking,
0: and
1: most many cabinets. Very nice home, very nice view, big balcony. And I would like to change it with two bedroom in Parramatta, around the Parramatta area, with no steps.
0: Okay, two bedroom.
1: If there is a lift, it's will be better for me.
0: Okay.
1: Or very less steps.
0: Okay, with no steps or with lift?
1: Okay. Yes, please.
0: No worries, inshallah.
1: Thank you very much.
0: And the phone number?
1: 0402-251014.
0: Okay, that's 0402-251014. Yeah,
1: yes.
0: 251014. So it's in South Granville?
1: Yes.
0: South Granville.
1: 2 years old building, very new.
0: Okay, inshallah ta'ala. No problem.
1: Inshallah.
0: Inshallah.
1: Thank you very much. Allah bless you.
0: And
1: reward you, brother.
0: You too, inshallah ta'ala. May Allah make it
1: Thank
0: easy
1: you
0: for
1: very
0: you.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. تحياتنا للأخت الكريمة. إذا عنده تو بيدروم يونت بمنطقة ساوث جرانفيل، عمره سنتين فقط، جديد يعني، هو طابق أول في حوالي 15 درجة، مثل ما قالت في غاز، البالكون كبير ومطل، وكمان بتحب تبدل على غرفتين نوم بمنطقة باراماتا يعني، وضواحيها ما يكون في سلالم، ما يكون في سلالم، أو إذا مع مصعد يعني، لو طابق عالي في كمان المصعد الليفت ما بيأثر. الرقم 0402-251014 0402-251014.

0: كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع مزيد من الاتصالات على 970-727-479-7907-9707-2747. ألو،
1: Good morning brother حاج أحمد.
0: أهلا وسهلا، Good morning، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله.
1: حاج أحمد
0: الحمد لله، طمنا عنك.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، تفضل يا أحمد.
1: حلو هالطقس اليوم.
0: أي نعم ما شاء الله الحلو، نعم مشمسة.
1: حاج أحمد الحمد لله، نهار الجمعة وديت لكم من أنت كنت على الإذاعة من 9:30 أنا للعشرة، وأنا دق بيجي على المشين بتقول لي يو كول ذا نمبر اور تايم.
0: لربما كان عندك شيء مشكله بالخط او هيك، ما بعرف الله اعلم.
1: لا هو
0: كل الاحوال منيح، هلا سمعنا صوتك وانبسطنا، فتفضل حتى ما نطول على مستمعينا.
1: يلا عندي برين نيو، هيدي وحده اسمها جوجل هوم. ايه عرفت الجوجل هوم؟
0: ايوه نعم،
1: هيدي بتنحط بالبيت، اي قطعة صغيرة هي
0: معروفة.
1: هذه كيف تستعملها؟ معروفة، بدها تكون عندك واي فاي بالبيت لتشتغل.
0: اكيد اكيد نعم.
1: وهيدي بتحكي كمان اذا بتقول لها دويل الضو دويل التلفزيون.
0: اي معروفة هي جوجل هوم، اذا قلتها لمستمعينا بيعرفوها، يعني اللي بده فشو مواصفاتها؟
1: برينيو بالبوكس.
0: برينيو اوكي. السعر
1: $180 واقرب سعر.
0: نعم.
1: وعندي ألارم سيستم،
0: أيوة.
1: موشن سيستم. حطه $150، نزلت له سعره.
0: أيوة.
1: هو على الخيال بيدق، هو على خيال بيدق الألارم دغري.
0: أوكي.
1: بنحط على الشباك.
0: 150.
1: اثنين برينيو بالبوكس. هن اثنين برينيو بالبوكس.
0: أيوة.
1: مع بعضهم. أفكر. وعندي لوك، ديجيتال لوك.
0: أيوة.
1: مع نمبرز، فينجر برينت. فينجر برينت تاتش.
0: ايوه.
1: ومعه كاميرا طولها 17 انش. مع الافل يعني، ومع سكرين.
0: ايوه.
1: والافل كبير شيء 20 سنتي.
0: نعم.
1: تقريبا برينيو بالبوكس.
0: انا
1: كنت حاطه 750، نزلت له سعره 700 واقرب سعر.
0: طيب
1: 700. برينيو بالبوكس مسكر.
0: نعم.
1: وعندي جيم بلاي ستيشن 4 بي اس بي 4 مع 2 جيم.
0: ايوه.
1: و 2 كنترول. 250 واقرب سعر.
0: ماشي،
1: الله يبارك فيكم يا حاج احمد.
0: الله يحفظك. ورقم التليفون
1: 0434 227 133.
0: اوكي 0434 227 133.
1: الله يخلينا هالإذاعة هالطيبة الكريمة.
0: الله يحفظك، شكرا يا اخي حماد.
1: الله يبارك
0: تكرم عينك
1: يا احمد، سوري ما تواخذنا.
0: ولا يهمك، على راسي.
1: السلام عليكم كمان.
0: اهلا وسهلا فيك،
1: ان شاء الله بنشوفكم قريبا
0: ان شاء الله. الله يسلمك،
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم احبابنا الكرام على الهواء مباشرة 9707-2747-2747-9707-2747. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 70.4، 70.4 للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير، يبدو أنه الأمور ماشية الحمد لله، ما في أخبار بارزة على صعيد حركة السير، نتمنى لكم السلامة. أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع حسب دائرة الأرصاد الجوية يكون الطقس غائم جزئيا مع احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، أمطار بسيطة يعني زخة أو زختين من الأمطار بمدينة سيدني. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها 23 درجة، وحاليا حوالي 12 درجة بمدينة سيدني. بالنسبة ليوم غد، يتوقع أيضا يكون الطقس مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح ما بين 8 و19 درجة مئوية إن شاء الله تعالى.

أو استديو بلكن با وضواحيها، إذا حد عنده مثل جراني فلات أو استديو كما ذكرنا يتواصل مع الأخ على رقم 0433-413-703. Someone is looking for a granny flat for rent or a studio in Lakemba Punchbowl, Wiley Park or Belmore, and the phone number is 0433-413-703. So if you have a granny flat or a studio in Lakemba area, Punchbowl, Wiley Park, Belmore, you can call our brother on 0433-413-703.

0: معكم متابعين ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة. فينا بعد نستقبل إذا حدا حابب يتصل، فينا نستقبل اتصال على 9707-27-47-970-72-77-72-7-4-7. من حي مستمعينا كمان اللي عم يتوصلوا معنا من خلال الواتساب، جزاكم الله خيرا وصباح الخيرات إن شاء الله عز وجل.
1: قد رسول الله في الصدر تعلو الآه، فانظر لأرواح ترجوك وغوثا.

أحبابنا الكرام، أيضا كان وردنا سابقا ونرجع من كرر في مطلوب شيف أو كيتشن هاند للعمل بالأكل اللبناني والأكل الشرق أوسطي يعني ميدل إيستن مع خبرة لا تقل عن سنتين. رقم التليفون 0467-547-147 0467-547-147.

كمان مستمعينا الكرام، كان مطلوب بيت 3 غرف نوم للإيجار بالمناطق المجاورة إذا حد عنده شيء معروض للإيجار. كمان مطلوب أخت للعمل بالمطبخ بمحل منقيش ولو بدون خبرة، يعني بتتعلم، الرقم 0433133235 0433133235. وكمان كان معروض عفش بيت بكامله للبيع بتشستر هيل. في أشياء كثير معروضة للبيع من أثاث المنزل وغيره، يعني إذا حدا بحب يستفسر أكثر فيه اتصل فينا، بنعطيكم أرقام الهاتف اللي بترغبوا تحصلوا عليها إن شاء الله تعالى.

0: كمان مستمعينا الكرام، في سيارة تويوتا كلوغا موديل 2014 معروض للبيع، موديل 2014 ماشي 280 ألف تقريبا وحوالي 5 شهور ريجستريشن، معروض للبيع ب 10,000 أو أقرب سعر قابل للتفاوض يعني. ومثل ما قلنا اللي بده تفاصيل أكثر بيتصل بياخذ رقم الهاتف لأنه ضاع علينا الوقت. وإن شاء الله وصلنا معكم للختام، بعد لحظات حنكون مع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، ونحيي الجميع، نشكر كل اللي مشاركوا معنا وكانوا معنا بفترة الخدمات واللي تواصلوا معنا سواء من خلال الاتصال أو من خلال الواتساب، تحية للجميع وإن شاء الله بتكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بفترة الخدمات، تحية للجميع وعلى أمل أن نلقاكم مستمعينا الكرام، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ولا تنسونا من دعواتكم الصالحة، إلى اللقاء بإذن الله.
1: 2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية، أقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

تواصل أستراليا تصدرها العالم في انتشار أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إذ يمتلك أكثر من 4 ملايين منزل ألواحاً شمسية على الأسطح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 30 جيجاوات. وأسهم انخفاض تكاليف التركيب وارتفاع أسعار الكهرباء في تحويل ملايين الأسر من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها، مع ضخ فائض الإنتاج إلى الشبكة خلال النهار. وتوفر مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين أكثر من نصف احتياجات السوق المحلية للكهرباء، فيما تواصل الحكومة دعم تركيب البطاريات المنزلية لتعزيز استقرار الشبكة وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، رغم استمرار تحديات تتعلق بوصول هذه التقنيات إلى المستأجرين وسكان الشقق السكنية. منحت حكومة ولاية غرب أستراليا مشروع خط أنبوب الغاز براوز تو نورث ويست شيلف تصنيفه كمشروع مهم، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقات وتطوير أكبر حقول الغاز غير المستغلة في البلاد. ويبلغ طول خط الأنبوب نحو 900 كيلومتر لنقل الغاز إلى محطة كراثا. وتقدر شركة وودسايد إنرجي إنتاج المشروع بنحو 11.4 مليون طن من الغاز سنويا مع تقنيات لاحتجاز الكربون، كما وتشير تقديرات مستقلة إلى أن المشروع قد يضيف 141 مليار دولار أسترالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم الذي كان مخططا له ضد إيران، مؤكدا أن القرار جاء بعد طلبات من إيران وعدد من دول الشرق الأوسط، وبعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة تشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، على أن يبقى تعليق الهجوم مرهونا بإبرام اتفاق سريع. وذكرت شبكة CNN أن قطر وباكستان ودولا وسيطة أخرى كثفت اتصالاتها لتجنب تصعيد جديد، فيما أجرى ترامب اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي شدد على ضرورة خفض التصعيد. من جانبها أكدت طهران أنها تتعامل مع كل تهديد على أنه حقيقي وتواصل رفع جاهزيتها، كما أعلنت أنها تجري مباحثات مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز. وفي الدولة العبرية أبدى مسؤولون خيبة أمل من تراجع واشنطن عن الضربة، لكنهم أكدوا مواصلة حالة التأهب واحتمال التحرك عسكريا إذا رأوا ذلك ضروريا. أما في قطاع غزة فقد استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشملت الهجمات قصف شقة سكنية غربية مدينة غزة وخيمة للنازحين وسط المدينة، إضافة إلى استهدافات في خان يونس ودير البلح وجباليا. أعلنت إسبانيا عودة معظم المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى جيب سبتة من المغرب، مؤكدة أن الأوضاع عادت إلى شبه طبيعتها، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 72 شخصا، على أن يبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأزمة غدا. بالخبر الأخير، قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية